الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه، وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.
0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه، وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال أو تغني كده ورا حد، لكن أنت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: أنا معاكي جدا يا دينا في الحتة دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، إن كل واحد فينا عنده موهبة وربنا سبحانه وتعالى إداله موهبة، لكن قد إيه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مره كمان معاكم ولسه في مسلسل وتعليق. وفي مشهد كده نبيل اتسجن في تهمه قتل حياه وطلع من السجن لما البوليس عرف انه غريب هو اللي قتل مش ونوس.
1: ولما يقود كده عرف ان نبيل اتسجن استخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها وكان عايز يرميها. حتى في مشهد كده يعني بصيت عليه اللي هو لما رمى الفلوس في النيل راحت رجعت له تاني. وكان ونوس واقف يقول له انه لا وانت فكرك انت هتعرف تخلص منها؟ انت مش هتعرف تخلص مني ابدا. انا هفضل وراك وهفضل يعني اوقعك في الغلط وهفضل اخليك تستخدم الفلوس. وراح واستخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها. يعني في اوقات كتير حتى لو احنا بنرفض طرق ونوس بس هيجي علينا وقت ممكن نستخدم السلاح او الاداة اللي ونوس ادهلنا دي علشان نكون بنرتكب بيها الغلط او عشان بالنسبة لنا نحل بيها مشكلة.
0: بالظبط. مرة كمان معاكم ولسه في مسلسل وتعليق. وفي مشهد كده نبيل اتسجن في تهمة قتل حياة وطلع من السجن لما البوليس عرف انه غريب هو اللي قتل مش ونوس.
1: ولما يقود كده عرف ان نبيل اتسجن استخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها وكان عايز يرميها. حتى في مشهد كده يعني بصيت عليه اللي هو لما رمى الفلوس في النيل راحت رجعت له تاني. وكان ونوس واقف يقول له انه لا وانت فكرك انت هتعرف تخلص منها؟ انت مش هتعرف تخلص مني ابدا. انا هفضل وراك وهفضل يعني اوقعك في الغلط وهفضل اخليك تستخدم الفلوس. وراح واستخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها. يعني في اوقات كتير حتى لو احنا بنرفض طرق ونوس بس هيجي علينا وقت ممكن نستخدم السلاح او الاداة اللي ونوس ادهلنا دي علشان نكون بنرتكب بيها الغلط او عشان بالنسبة لنا نحل بيها مشكلة.
0: بالظبط.

0: من أكتر المشاهد الحقيقة هي مثيرة للغضب لما غريب قتل نفسه والنوس قاعد يضحك وقال له أهم جملة في المسلسل: حد يصدق والنوس يا غبي.
1: بص يا سماء أنا المشهد ده
0: معلش هو يحيى الفخراني خلص كل التمثيل في الحتة
1: أيوة حقيقي دي
0: كان فنان يعني جدا.
1: أنا عايزة أقولك إن أنا عدت الحتة دي كذا مرة عشان أتفرج عليها. كان تمثيله رائع وحقيقي جدا وحسيت إنه فعلا دي الجملة دي بالمسلسل كله. حد يصدق والنوس يا غبي.
0: أيوة.
1: ومش هشيل يا غبي لأنه أوقات كتير بنبقى مش شتيمة بس إحنا بنبقى عميانين عن أفعال والنوس
0: ما بنشغلش دماغنا قدامه. دي الحقيقة.
1: وعايزة أقولك إن أنا بحس فعلا كل مرة إحنا بنصدق فيها والنوس إحنا بنبقى في حالة غباء فكري وروحي. بنقرر كده إن إحنا نلغي نفسنا ونلغي دور ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا ونسمع كلام والنوس. إنه لدرجة الموت غريب راح سمع كلام والنوس لدرجة إنه إداله حياته كلها.
0: من أكتر المشاهد الحقيقة هي مثيرة للغضب لما غريب قتل نفسه والنوس قاعد يضحك وقال له أهم جملة في المسلسل: حد يصدق والنوس يا غبي.
1: بص يا سماء أنا المشهد
0: ده معلش هو يحيى الفخراني خلص كل التمثيل في الحتة
1: أيوة حقيقي دي
0: كان فنان يعني جدا.
1: أنا عايزة أقولك إن أنا عدت الحتة دي كذا مرة عشان أتفرج عليها. كان تمثيله رائع وحقيقي جدا وحسيت إنه فعلا دي الجمله دي بالمسلسل كله. حد يصدق والنوس يا غبي.
0: أيوة.
1: ومش هشيل يا غبي لانه اوقات كتير بنبقى مش شتيمه بس احنا بنبقى عميانين عن افعال والنوس
0: ما بنشغلش دماغنا قدامه. دي الحقيقه.
1: وعايزه اقولك ان انا بحس فعلا كل مره احنا بنصدق فيها والنوس احنا بنبقى في حاله غباء فكري وروحي. بنقرر كده ان احنا نلغي نفسنا ونلغي دور ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا ونسمع كلام والنوس. انه لدرجة الموت غريب راح سمع كلام والنوس لدرجة انه اداله حياته كلها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ولما عزيز كده راح لياقوت وقال له هو انت عايزني ولا عايز الفلوس؟ وبسؤاله ده حطه قدام نفسه قدام دوافعه الحقيقية.
1: عارفة دينا اوقات كتير قوي كل احتياجاتنا من اللي حوالينا هي احتياجات مادية فقط، مش فارق معانا حتى اقرب الناس لينا. احنا طول الوقت هاخد منك ايه؟ هطلع منك بمصلحة ازاي؟ ايه اللي هبقى يعني العلاقة دي هتعود عليا بايه؟
0: حتى لو كان اهله
1: بالظبط
0: انه ده بابا،
1: يعني بابا ما بيدينيش اللي انا عاوز من فلوس يبقى بابا ده وحش، امي ديت مش بتجيب لي كل اللي انا عايزاه تبقى ماما دي وحشه. ونبتدي كده نحول علاقتنا من ان فيها هات وخد، من انه احنا بنحب بعض لعلاقات مصلحه. مين معايا مصلحتي اكتر اروح امشي معاه، اللي مش معايا مصلحتي لا خلاص انا معرفوش ومبقى مش عايز اعرفه. ودي حتة اوقات كتير قوي بندخل فيها كتير ونفسي بجد انه بقى واخدين بالنا منها. جرب كده تبص على علاقاتك وتشوف هل علاقاتك كلها قايمة على فكرة انا هاخد ايه من ورا الحد دوت، ولا انا عندي علاقات باخد ودي فيها بطريقة طبيعية وبحب الناس ديت وقلبي عليهم، ولما يجي الوقت اللي يبقوا مش قادرين يدوا فيه ابقى انا معاهم فعلا، ولا انا ماشي بقى بمصلحتي وخلاص.
0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ولما عزيز كده راح لياقوت وقال له هو انت عايزني ولا عايز الفلوس؟ وبسؤاله ده حطه قدام نفسه قدام دوافعه الحقيقية.
1: عارفة دينا اوقات كتير قوي كل احتياجاتنا من اللي حوالينا هي احتياجات مادية فقط، مش فارق معانا حتى اقرب الناس لينا. احنا طول الوقت هاخد منك ايه؟ هطلع منك بمصلحة ازاي؟ ايه اللي هبقى يعني العلاقة دي هتعود عليا بايه؟
0: حتى لو كان اهله
1: بالظبط
0: انه ده بابا،
1: يعني بابا ما بيدينيش اللي انا عاوز من فلوس يبقى بابا ده وحش، امي ديت مش بتجيب لي كل اللي انا عايزاه تبقى ماما دي وحشه. ونبتدي كده نحول علاقتنا من ان فيها هات وخد، من انه احنا بنحب بعض لعلاقات مصلحه. مين معايا مصلحتي اكتر اروح امشي معاه، اللي مش معايا مصلحتي لا خلاص انا معرفوش ومبقى مش عايز اعرفه. ودي حتة اوقات كتير قوي بندخل فيها كتير ونفسي بجد انه بقى واخدين بالنا منها. جرب كده تبص على علاقاتك وتشوف هل علاقاتك كلها قايمة على فكرة انا هاخد ايه من ورا الحد دوت، ولا انا عندي علاقات باخد ودي فيها بطريقة طبيعية وبحب الناس ديت وقلبي عليهم، ولما يجي الوقت اللي يبقوا مش قادرين يدوا فيه ابقى انا معاهم فعلا، ولا انا ماشي بقى بمصلحتي وخلاص.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام. وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

0: الخوف من الموت. الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها. الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت دوت بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.
0: الخوف من الموت.
1: الموت يا سما حقيقة مؤكدة ومحدش يقدر ينكرها.
0: الموت على فكرة ليه رهبة كده وهيبة، خوف خاصة انه ان احنا نقابل وجه كريم،
1: وخاصة اني في حساب، ولان كمان الموت دوت بلا رجعة.
0: لكن في ناس من كتر خوفها من الموت ممكن يجي عليها الليل تبقى مش عارفة تنام، ممكن يجي كوابيس طول الوقت انها هتموت او في حاجة هتموتها.
1: وبدل ما بخلي خوفي من الموت يقربني لربنا سبحانه وتعالى، الاقي نفسي بلف حوالين خوفي من الموت.

0: الخوف من الانفصال أو البعد عن بعض الناس.
1: إني أفقد شخص قريب ليا شيء من أصعب الأشياء في الحياة.
0: أفقد شخص ببعد ببعد مثلا مكان، أو إني بقطع العلاقة ديت، أو إنه شخص يكون بيموت.
1: وعشان كده من مثلا من كتر الأحداث والحوادث اللي إحنا بنسمعها بيكون عندنا خوف جوانا إننا نفقد ناس قريبة لينا ومرتبطين إحنا بيهم.
0: مش بس كده، لكن أوقات الخوف ده بيخلينا نتصرف تصرفات مش صح، ونفكر إنه تصرفاتنا دي إننا نكون بنحميهم،
1: مع إن الخوف الزايد عمره أبداً أبداً ما بيحمي حد.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني بحر ابيض اصلي يعني بفهم في البحور.

هي صوت البوق يغني وانت ماشي في حضن رمله. هي هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور اسكندراني بحر ابيض اصلي يعني بفهم في البحور.

0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.
0: كل حد طبيعي بيكون عنده حلم، لكن أوقات بشعر بالخوف من ضياع الحلم
1: وببقى متشائم، وكل ما أفكر في حلمي أقول لا لا لا أكيد مش هيكمل وأكيد مش هوصل لي.
0: ولو مش مصدق في الحلم بتاعي يبقى هفضل طول الوقت خايف من ضياعه.
1: والحال ده بقى يخليني بدل ما أكون متحمس ونشيط وعندي إصرار أني أوصل للحلم ده، ألاقي الخوف من ضياع الحلم عقبة ومش عارف أبدا أعديها.

0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: أو السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي وسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور, يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.
0: رجعنا معاكم تاني والسعادة نعمة ببلاش. افتكري هل النعمة دي ممكن تبقى غالية قوي في وقت من الأوقات أو تبقى مش موجودة أو ما نقدرهاش لأنه هي نعمة فما نقدرهاش؟
1: السعادة ساعات احنا مش بنقدرها فعلا وساعات بتبقى غالية علينا قوي. يعني بحس انه أنا هتبسط ازاي ده أنا كل حاجة في حياتي بتحصل وحشة. فباخد اتجاه انه السعادة مش من حقي وسعادة نعمة من ربنا بس النعمة دي صعبة عليا أنا وأنا مش من حقي إن أنا أخدها. فبحس إنه لأ ربنا سبحانه وتعالى لما حط لنا حاجة اسمها سعادة في حياتنا حطلنا عشان نستمتع بكل حاجة في حياتنا وعلشان نحس ونقدر اللي احنا بنعدي فيه حتى لو كان حاجات متعبة ومؤلمة بيجي من وراها نور, يعني بيجي من وراها إحساس بالسعادة كمان.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في أغاني والحياة سهلة وبسيطة. دينا عايزة أسألك سؤال. قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت أسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعادة.
1: بصي أنا ده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. بحب الأغنية جدا وده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. إنه ناس كتير بتدور على السعادة بس طلعت السعادة مش أيوة هي دي. أين تسكنين؟ فهي قالت إن أنا أسكن في قلوب الراضيين. فلو أنت عايز تدور على السعادة دور على الرضا بس كده.
0: أنا مش هعلي عليك. ولسه مكملين معاكم في برنامج كلام في أغاني والحياة سهلة وبسيطة. دينا عايزة أسألك سؤال. قيل للسعادة أين تسكنين؟ قالت أسكن في قلوب الراضيين. الرضا بيجيب السعادة.
1: بصي أنا ده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. بحب الأغنية جدا وده أكتر مقطع أنا بحبه في الأغنية. إنه ناس كتير بتدور على السعادة بس طلعت السعادة مش أيوة هي دي. أين تسكنين؟ فهي قالت إن أنا أسكن في قلوب الراضيين. فلو أنت عايز تدور على السعادة دور على الرضا بس كده.
0: أنا مش هعلي عليكي.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين. يعني برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين. يعني

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. مشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعه يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كذبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.
0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. مشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعه يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كذبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايز انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معك حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا, وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت لو عملتي ده هيبقى صح والغلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.
0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق ونوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايز انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معك حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو

معبد الشيطان ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا، بس على الاقل ابقى بسال دوافعي انا، وابقى بسال انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه، هو انت عايز تعملي ده ليه، هو ايه اللي ورا الموضوع ده، هو انت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجه بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: I'm serious.
1: Yeah, that's Moroccan you, baby.

بعد ما لمياء دخلت ميدو قعدت تحكي معاه وتتفرج مع التلفزيون، وفضل عصام جوزها يروح ويجي يروح ويجي من تاني لا تخلص. لكن ميدو الملاك الصغير كان جعان، فقامت لمياء تسخن له شوية أكل، أكل وشبع، وبعدين نام على الكنبة غاب في نعاس عميق. وعصام كان ناوي يعني يشيله كده هلابيلة ويرميه بقى الشقة، لكن لمياء صحيت اوعى صحي، وحملت هذا الشيطان الصغير لفراش الزوجية ونزعت حذائه وغطيته كده بشراشف خفيفة وسابته ينام براحته. حاول عصام يقنعها أكتر من مرة، أسرة الصبي حتما قلقانة عليه، دي حاجة تخض، لكنها سكتته بنظرة حاسمة بوضوح عايزة تقوله أنت مش الراجل اللي ظننته، الراجل اللي يعامل ملاك صغير كده بالقسوة دي، ما يؤتمنش على زوجة رقيقة مثلي. بعد ما لمياء دخلت ميدو قعدت تحكي معاه وتتفرج مع التلفزيون، وفضل عصام جوزها يروح ويجي يروح ويجي من تاني لا تخلص. لكن ميدو الملاك الصغير كان جعان، فقامت لمياء تسخن له شوية أكل، أكل وشبع، وبعدين نام على الكنبة غاب في نعاس عميق. وعصام كان ناوي يعني يشيله كده هلابيلة ويرميه بقى الشقة، لكن لمياء صحيت اوعى صحي، وحملت هذا الشيطان الصغير لفراش الزوجية ونزعت حذائه وغطيته كده بشراشف خفيفة وسابته ينام براحته. حاول عصام يقنعها أكتر من مرة، أسرة الصبي حتما قلقانة عليه، دي حاجة تخض، لكنها سكتته بنظرة حاسمة بوضوح عايزة تقوله أنت مش الراجل اللي ظننته، الراجل اللي يعامل ملاك صغير كده بالقسوة دي، ما يؤتمنش على زوجة رقيقة مثلي. وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من الحياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن تنتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي. وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من الحياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن تنتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو، وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغاست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم: بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسى العروسين تماما.

مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز، هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع. في موعد الغذاء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغرست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم بتاكلوا إيه؟ أصرت لميا إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسى العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز، هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.
0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا. مشهد مهم كده، ونوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عندي صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
0: وانا كمان يا سماعة حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكرة ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجة اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزة اقولك وعايزة اقولي انه دي كدبة كبيرة جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكرة ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس، لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.
1: مشهد مهم كده، ونوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عندي صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
0: وانا كمان يا سماعه حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقولك وعايزه اقولي انه دي كدبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس، لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: مرة كمان معاكم لسه بنتكلم في مسلسل ونوس، في مسلسل وتعليق. ونوس قرر انه يلوي دراع ياقوت بابنه علشان يمضي، وقال له كده انا هبهدل نبيل وكل عيالك لو انت ما وافقتش تمضي معايا.
1: ده حقيقة يا سما. وفعلا كده في الاخر ياقوت وافق انه يمضي، وقال له كده اني هعمل لك كل اللي انت عايزه. بعد كل الرفض ده في الاخر ياقوت وافق، ودي حاجة بتخليني كده اقف عند المشهد ده واقول انه بعد كل رفض وبعد كل مقاومة للشيطان بيجي عند حتة معينة اللي هي اخر نقطة ضعفك، اللي هي اقوى نقطة ضعف اللي هو ابنك، فهتيجي في الاخر وهتوافق انك غصبا عنك انك تعمل ده. بس انا عمالة كده كنت افكر انه طيب ايه الحل، ايه اعمل ايه؟ وده بيخلي انه الشيطان بيستخدم كل الحاجات. هو حتى لو هيأذي ناس قريبين منك جدا جدا، هو مش فارق معاه يأذي مين، هو فارق معاه انه ياخد مصلحته منك انت. فمش فارق معاه انه انت تتأذي او ما تتأذيش، او شخص تاني يتأذي علشان بس يستخدم الشخص ده انه يوقعك انت في الحتة دي. وده اللي كان بيبين في المسلسل، انه يقود بعد كل الاغراءات وكل الحاجات اللي هو عملها له، انه هديك فلوس وهديك وهعمل لك، بس جاء عند حتة ابنه ولا خلاص انا موافق ان انا امشي وراك.
0: مرة كمان معاكم لسه بنتكلم في مسلسل ونوس، في مسلسل وتعليق. ونوس قرر انه يلوي دراع ياقوت بابنه علشان يمضي، وقال له كده انا هبهدل نبيل وكل عيالك لو انت ما وافقتش تمضي معايا.
1: ده حقيقة يا سما. وفعلا كده في الاخر ياقوت وافق انه يمضي، وقال له كده اني هعمل لك كل اللي انت عايزه. بعد كل الرفض ده في الاخر ياقوت وافق، ودي حاجة بتخليني كده اقف عند المشهد ده واقول انه بعد كل رفض وبعد كل مقاومة للشيطان بيجي عند حتة معينة اللي هي اخر نقطة ضعفك، اللي هي اقوى نقطة ضعف اللي هو ابنك، فهتيجي في الاخر وهتوافق انك غصبا عنك انك تعمل ده. بس انا عمالة كده كنت افكر انه طيب ايه الحل، ايه اعمل ايه؟ وده بيخلي انه الشيطان بيستخدم كل الحاجات. هو حتى لو هيأذي ناس قريبين منك جدا جدا، هو مش فارق معاه يأذي مين، هو فارق معاه انه ياخد مصلحته منك انت. فمش فارق معاه انه انت تتأذي او ما تتأذيش، او شخص تاني يتأذي علشان بس يستخدم الشخص ده انه يوقعك انت في الحتة دي. وده اللي كان بيبين في المسلسل، انه يقود بعد كل الاغراءات وكل الحاجات اللي هو عملها له، انه هديك فلوس وهديك وهعمل لك، بس جاء عند حتة ابنه ولا خلاص انا موافق ان انا امشي وراك.

0: مساء الفل، مساء الجمال على كل اللي بيسمعونا دلوقتي على راديو صوتك. معاك وسامح ومجدي في حلقة جديدة في الملعب. النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير، وهنتكلم أكتر عن الأمانة، وهنتكلم عن الحكم. بس خلينا في الأول نرحب بسامح. ازيك يا سامح؟
1: يعني يا مساء الفل عليك يا مجدي، مساء الفل على كل أصدقاء راديو صوتك، وأكيد أحلى مساء على كباتن في الملعب. يعني يوم جديد وحلقة جديدة إن شاء الله بنجددها معاك النهاردة في الملعب مع كابتن مجدي. يعني أنا مبسوط جدا جدا، يعني إن الظروف سمحت النهاردة، يعني إنه يعني كابتن ماجد وكابتن يوسف ما قدروش يكونوا موجودين معانا النهارده، لكن طبعا معانا كابتن عظيم، يعني من الكباتن الجميله جدا في
0: حبيبي يا سامح،
1: الكوره وفي
0: حبيبي.
1: الملعب. وخلي بالكو كابتن مجدي حريف جدا، زمان كان بيلعب كوره وحاجه من اللي قلبك يحبها يعني. طيب يعني قبل ما نبدا معاكم النهارده الحلقه، انا وكابتن مجدي عايز اقول لكم انه اوقات كتير في الملعب الحكم ممكن ياخد قرار غلط والجمهور كله يبقى شايف انه غلطان، ومع ذلك اللعيبة بتكمل الماتش والمدرب بيكمل والجمهور كمان بيكمل. بس السؤال الحقيقي مش عن الحكم، بس السؤال بيقول ليه في حياتنا أحيانا بنحترم الشخص حتى وإحنا عارفين إنه غلط، وليه برضو أحيانا بنختلف مع القرار لكن ما نقدرش نهدم صاحب القرار. في المقابل هل بقى احترام الشخص معناه إني أسكت على الغلط؟ كل دي أسئلة النهاردة في برنامج في الملعب، هننزل بالفكرة من المستطيل الأخضر لحياتنا كمان اليومية. هنشوف إمتى بجد الحكم بيستحق الاحترام حتى لو أخطأ، وإمتى الاعتراض دي يبقى حق ليا أو حق مكتسب، وإمتى بيتحول لقلة احترام. في النص هنقف شوية كده عند حدث كبير حصل الوقت اللي فات، وأكيد كلكم هتعرفوه أول ما هنبدأ نتكلم عنه. بس في الآخر عايزين نوصل، هل القرار لازم يتقاس بعين الجمهور ولا صاحبه أدرى بحسابه؟ النهارده كده يا كابتن مجدي عايز أبدأ معاك رحلة في الملعب، والنهارده الحقيقة رحلة شاقة شوية، لأنه هنحكي على حاجة تقريبا كل الناس يعني بتشك فيها حتى في البلاي ستيشن. يعني أنا ما أقدرش أنسى،
0: النزاهة
1: كنت بلعب مع واحد صاحبي في البلاي ستيشن وبيشك في نزاهة قرار حكم البلاي ستيشن. انت متخيل احنا وصلنا لايه؟ يعني انا بقيت ابص له وبقول له
0: يقول لك ده الحكم ده واخد شاي بالياسمين.
1: ده انت محظوظ، ده انت مش عارف ايه يا عم، ده يعني دي مش فاول، يعني دي مش تسلل، مش عارف. اقول له يا ابني انت وصلت بيك المرحلة انك بتشك في نزاهة حكم البلاي ستيشن؟ يعني ده كله بروجرامينج، ده كله سيستم ما فيهوش اي تدخل باي شكل من الاشكال، يعني فاهم قصدي؟ فيعني
0: طبعا
1: النهارده هندخل رحله كده مع بعض انا وانت سريعا، وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نغطي كل الافكار اللي نقدر نكون بنفكر فيها او اصدقائنا كمان بيفكروا فيها بشكل عام جوه الملعب او بره الملعب. اول حاجه عايز افكر فيها معاك النهارده، وكنت لسه بحاول انكشك فيها شويه قبل الحلقه في الكواليس، وهو فكره هل احترام الحكم معناه انه الحكم دايما صح؟ يعني هل ممكن احترم شخص بشكل عام بقى واختلف تماما مع قراره، ولا احترامي للشخص بيقول ان دايما موافقك على كل قرارات انت بتاخدها؟
0: بص، هو يعني بيرجع على حسب طبيعة الشخص اللي عنده قبول بالاختلاف. يعني لو أنا عندي قبول بالاختلاف مع رأيي، مع فكر، مع شخص قدامي أيا كان بالطريقة إيه، بس لو أنا عندي الاستعداد ده فالدنيا تمام، يعني مش هيبقى فيه مشاكل. لكن لو انا دايما مصر وراكب دماغي ولا انا الصح وانا الحق وانا فطبعا كل ده بيدمر اي علاقة، يعني بيدمر علاقات، بيدمر شغل، بيدمر اسلوب حياة، حتى ممكن يدمر بيوت. يعني لو انا بختلف مع حد ومش قابل الاختلاف ده او مش قابل فكرة الرأي الآخر، لا بيدمر. يعني ده في بيزنس ممكن يتدمر بسبب حوار زي ده، ممكن بيوت تتخرب بسبب حاجة زي كده، علاقة تفشل علاقات، يعني تروح في داهية بسبب تركيب الدماغ او اللي ما بيقبلش الاختلاف او ما بيقبلش وجهات النظر يعني.
1: صح. عايز اقول لك على مثال حصل، مثال فعلا كروي يعني، وهقول لك على مثال تاني في الحياة حصل قدامي. مثال كروي انه حصلت كتير قوي حالات تحكيم، طبعا كلنا شفنا اللي حصل في كأس العالم النسخة اللي فاتت، وكم القرارات اللي ممكن تبقى كارثية حصلت في الكورة. مثلا حكم من الحكام بيحتسب ضربة جزاء انا وانت شايفين انها مش صح، ممكن نعترض، ممكن تطلب مراجعة الفار، لكن مش من حقك أبدا إنك تهين الحكم أو تهدده.
0: صح
1: وللأسف ده حصل. فده مثال حصل في الكورة في الملعب. في مثال كتير بيحصل معانا في الحياة بشكل عام، مدير من المديرين ياخد قرار في الشغل أنا ممكن أبقى شايفه غلط، ولكن ده لا يعني أبدا إن أنا لما بختلف مع القرار إني ألغي الشخص اللي قدامي أو أهينه.
0: ده حقيقة.
1: فاللي انا عايز اقوله تكملة على كلام كابتن مجدي في الحتة دي، سواء جوه الملعب او بره الملعب، احترام الشخص يا كابتن شيء، والموافقة على قراره شيء تاني خالص. فدايما بحس ان احنا عندنا تداخل في المبادئ او في المفاهيم اللي كبرنا عليها، وللأسف في جيل كامل طالع ما عندوش الحتة دي. مش عايز اقول ما عندوش مبادئ عشان ما بقاش وسعت الدنيا قوي، مع اني يعني ينفع اقولها بصراحة إيه. بس الا من رحم ربه طبعا. بس خليني اقول ما عندوش توازن في الحتة دي، ما عندوش توازن ما بين انك تعترض وما بين انك تحترم. يعني كتير بلاقي يعني نماذج قدامي في الحياة بشكل عام، مش بس في الكورة. انا عارف النهارده احنا في الملعب بنتكلم اكتر عن جوه المستطيل الاخضر، بس برضو دايما الكوره بتعلمنا في حياتنا. انا شخصيا يعني بتعلم كتير قوي من اللي بيحصل في الكوره، بس دايما بشوف في مشكله في الحته دي يا كابتن، في مشكله في السوفت وير في الحته دي، وكانه الناس ما بقتش قادره تربط ما بين اني اقدر احكم عليك او اقدر اخد قرار او اقدر اتقبل قرار انت خدته، ولكن باحترام. وكأنه علشان أنال الاحترام لازم أبقى مش محترم. هل فكرت في ده قبل كده؟
0: تاني كده معلش يا سامح.
1: يعني بدأت أحس إنه الناس وصل لها كونسبت أو مبدأ في دماغها بقت تتعامل بيه جوه الملعب أو بره الملعب، إنه علشان أنال الاحترام لازم ابقى مش محترف. من الاخر ابقى بلطجي وابقى شبيح وابقى صوتي عالي وابقى
0: عشان
1: دراعي
0: الناس
1: طويل
0: تعمل لي احترام.
1: عشان انال احترام الحكم، انال احترام المدرب، انال احترام مديري، انال احترام اخويا، انال احترام صاحبي، سواء جوه الملعب او بره الملعب. وده طبعا شفناه كتير قوي قوي قوي في الكوره وبره الكوره. واقرب مثال اللي عمله منتخب الارجنتين والمهازل اللي عملها، مش بس قدام منتخب مصر مبدئيا يعني، ده هو ما شاء الله ما سابوش ماتش ما عملوش فيها مهازل، وده اكبر مثال على
0: بس
1: الهولو.
0: عايز اقول لك على حاجه سامح، يعني اللي بيفكر بالطريقه دي وبالاسلوب ده جبن. يعني لو انا ببقى عايز ابقى شبح والناس تخاف مني والناس تبقى يعني بتعمل لي 100 حساب وابقى ماشي كده، الباشا راح الباشا جه يعني، ويوسعوا لي كده السكة. ساعات بحس ان ده ممكن يبقى جبن من جواك، فانت بتطلعه بصورة اللي تخليك يعني ايه شبح كده في نفسك كده، اللي هو ايه، انا ما بخافش، انا مش بتهد من اي حاجة. عارف انت الاحساس اللي هو بيوصل لك كده، اللي هو ايه يا عم، وده تلاقيه جوه هش جدا يعني، ده بيخاف جدا يعني. ففي ناس كده وفي ناس زي ما انت بتقول برضو ان هو مش بيحترم الاخر، مش بيحترم تفكير الاخر، ما بيحترمش الاختلاف بين الناس في الاراء، فبرضو ده عنده مشكلة كبيرة جدا ان هو مش قابل اصلا اي حد غير نفسه، يعني اناني. فده نوعية برضو يعني بنعيشها معانا موجودة،
1: طبعا
0: يعني حتى لو بياخد قرارات غلط، حتى لو بياخد اسلوب ضغط على الشخص الاخر عشان يوافق على رأيه، يعني زي الحكم، الحكم لو طلع النهارده قرار او ادى انذار في الماتش للاعب ما بيرجعش فيه خلاص، هو طلع،
1: صح.
0: فطالما القرار طلع وطالما الكارت طلع خلاص ما بيقدرش يرجع تاني على قراره.
1: يعني عايز اكمل على القصه اللي بنحكي فيها دلوقتي انا وكابتن مجدي، في حته برضو بتربط قوي ما بين النقطه الاولى والنقطه اللي انا هتكلم فيها دلوقتي، وهو فكره الهجوم بشكل عام. لانه في اوقات كتير جدا، مش عارف انت لاحظت ده ولا لا، سهله قوي لما اللاعب يغلط بنقول عليه عادي بتحصل، لكن لما الحكم بيغلط بنعتبره سبب كل المصايب اللي حصلت في الكوره. عندك مثال مثلا سهل قوي، عندك مهاجم من المهاجمين يضيع انفراد سهل جدا، الفريق يخسر، الجمهور يقول لك يلا حصل خير، لكن لو الحكم بقى في نفس الماتش اخطأ في قرار مؤثر في الماتش ده، تلاقي الماتش كله اتحول للمحاكمة على الحكم. ايه سبب ده؟ يعني انا بقعد افكر شوية، ليه دايما بنميل ان احنا نختار فريسة، مش هقول فريسة، يعني نختار بقى يعني حاجة هي الكبش الفداء إنجاز التعبير، ونعلق عليها كل الشماعات. وليه في أوقات أقدر أعديها لشخص وما أقدرش أعديها لشخص تاني أيا كان اسم الشخص ده إيه؟ يعني مثلا في حاجات كتير قوي بتحصل في شركات، وأنت أكيد شفت من ده كتير، إن موظف عادي يغلط في شغله عادي، يقول لك اهو مره وغلط ومفيش مشكله، لكن لو مدير بقى يغلط يقول لك لا ده مدير فاشل، مع ان الاتنين بشر وبيغلطوا.
0: لا ده
1: فهل احنا يعني هل احنا
0: في
1: بنحاسب
0: مقولة،
1: الناس
0: في م...
1: على اخطائها ولا على حجم
0: اه
1: تاثير الخطا علينا احنا؟
0: لا ده في مقولة بسبب الموضوع ده، بيقول لك مش عارف الشاطر لو غلط بألف حساب، يعني في حاجة
1: وقعت الشاطر بألف.
0: في حاجة زي كده، مع ان محدش اصلا كبير على الغلط او كبير على النسيان او الخطأ، يعني مهما برضو لو انت حاسس ان انت شاطر في المكان اللي انت فيه او انت بتأدي دورك كويس او بتلعب في الماتش كويس، وارد جدا تغلط، وارد جدا يحصل مشكلة، بس هل انت عندك قبول للحتة دي او عندك قبول ان انت تقول انا غلطت، لا انا محتاج اتعلم، محتاج اقف وقفة في الموضوع ده، او ابص على زاويه جديده في الموضوع ده. يعني برضو خلينا برضو يا سامح، يعني برضو الماتشات اللي اتلعبت في كاس العالم احنا محتاجين نعرف احنا وقعنا في ايه، او ايه المشاكل اللي احنا وقعنا فيها علشان نتجنبها في الكاس العالم اللي جاي. يعني احنا عملنا شغل جامد وحاولنا وعدينا، واول مره نكمل لطريق كويس، وكان خلاص قريبين جدا ان احنا ندخل المركز الاول والثاني والثالث، بس الفكره كلها انت جيت في الاخر في اخطاء،
1: صح.
0: يعني في خطأ عندك محتاج تتعلم ده. يعني هم اشطر مننا طبعا في الكوره ولعيبه والناس دي يعني فوق الراس، يعني لكن محتاجين نقف برضو نعرف ايه سبب الوقوع اللي احنا كنا بنعه، يعني
1: أيوه.
0: علشان حتى لما ابقى ابتدي في ماتشات جايه اكون عارف اللي انا وقعت في ايه، فضلت ازاي مستمر، لقيت الدنيا كويسه، لا انا عندي مشكله في الدفاع في الهجوم، في خط النص، لا عندي مشكلة في الوينج اليمين وينج الشمال، يعني يبقى عندي كده تخطيط لكأس العالم اللي جاي يعني. وده برضو في الحياة يعني، لو أنا متأثر بوضع اجتماعي، لا ازاي ابتدي احسن منه، في حاجات كتير جدا اونلاين، شغل بيدي فلوس كويس، ممكن استغل ده، ممكن يعني اتعلم واتدرب اطور من نفسي. لو انا مش شخص اجتماعي ممكن ابتدي اتعرف على

0: بركب دماغي، لا اتعلم ازاي اخد رأي الاختلاف، او يبقى على الاقل قوي اللي انا بحترم الرأي ده، حتى لو انا مش راكب معاه او مش شايف ان انا مرتاح في الرأي ده، لا انا محتاج اتعلم ازاي احترم الرأي ده، لان برضو من الحاجات المهمة جدا لو انا مختلف معاك في الرأي ومش عاجبني بس محترمك ومقدرك، دي نقطة أهم من اللي أنت تبقى موافق على الرأي بتاعي أو موافق إن أنت تبقى ماشي على التفكير بتاعي، لأن ده أهم، الاحترام ده أهم حاجة يعني.
1: صح، موافق جدا جدا يعني يا كابتن مجدي في الحته دي، لان هو فعلا حاجه مش سهله ابدا ان احنا نكون نتعامل مع مجتمع حوالينا مختلف، طباع مختلفه، سواء في الفرق اللي حوالينا، في فرق مثلا من كوريا، في فرق من اليابان، في فرق من اسيا، في فرق من افريقيا، في فرق من امريكا الجنوبيه وهكذا. وبرضه لو هنتكلم في المجتمع عادي الطبيعي بتاعنا، في الشغل، في الشارع، في المواصلات، حتى في البيت احنا مختلفين، مش كلنا شبه بعض، حتى نفس البيت الأب الأم الأولاد هتلاقي فيه اختلافات كبيرة قوي بتحصل، لكن يبقى زي ما قال كابتن مجدي الاحترام هو سيد الأدلة أو سيد الأداء بنفس الشكل، إنه طالما فيه احترام هيكون فيه تعاون، هيكون فيه مجتمع يعني فاهم كويس ازاي يكون بيتعامل مع بعض وازاي يوصل لبعض ويتفاهم مع بعض. خليني انقل معاك في حتة يعني برضو تكملة على اول حتتين احنا اتكلمنا فيهم مع بعض سريعا عن احترام الحكم وليه بنهاجم الحكم اكتر من اللاعب، ويعني فكرة الاحترام بشكل عام. بس هل السؤال بقى برضو يطرح نفسه، هل السكوت عن الغلط احترام ولا ممكن يكون ضعف؟ يعني بمثل كابتن الفريق ممكن يعترض على الحكم، لكن بيعترض بطريقة معينة تحافظ على تركيز فريقه، أما لاعب بقى يفضل يجري ورا الحكم طول الماتش، فالاعتراض هنا بقى مشكلة أكبر من القرار نفسه، لأنه بيخرج نفسه بره تركيز وبيخلي الفريق كله مركز على الخطأ الكروي اللي حصل وينسى باقي الماتش. إيه رأيك في مثال زي ده؟ إيه اللي المفروض فعلا نتعلمه في حتة زي دي، ونتعامل إزاي مع الأخطاء اللي ممكن فعلا تكون بتحصل، ما نقفش عندها ولكن نكمل احتراما للقرار اللي اتاخد أيا كان هو صح ولا غلط. هقول لك على حاجة بقى، يعني أزود لك من الشعر بيت في مثال بقى في حياتنا احنا العملية. لو مديرك ظلمك انك تتكلم عن حقك مش قلة ادب، بس طريقة كلامك هي اللي بتحدد هل انت فعلا كمجدي او انا كسامح بدافع عن حقي ولا بحاول استغل اللي حصل عشان اهين الشخص اللي قدامي.
0: بص انا يعني في مقولة كده او مبدأ، يعني اخذ الحق حرص،
1: برافو عليك،
0: كويس.
1: صح صح جدا،
0: فلو انا متزن وبعرف اتكلم كويس وبعرف احتوي الموقف وبعرف الم الموضوع، هعرف اخد حقي تالت ومتالت. لو انا يعني الخوف دخل وابتديت اتنرفز من اي كلمه وبقيت ان انا بتعصب على اللي قدامي، انا كده بخسر حقي. فانت حاجه من الاتنين، يا اما انت تبقى لابس بدله الثقه وبدله ان انت لا انا مش بتهد بسهوله، واتكلم زي ما انت تقول وخلص كلامك عادي جدا، وانا رد عليك على اللي انا عايز ارد عليه، واللي مش عايز ارد عليه مش هرد عليه. فده اسلوب برضو، ده بيخلي اللي قدامك يعني بيطلع بخار. يعني عايز اقول لك ان لما تبقى راسي كده وردودك هاديه مع الشخص اللي قدامك اللي بيحاول ينرفزك، ده بيبقى اصعب حاله بتشوفها قدامك. تلاقيه لسانه عارف اللي هو مش عارف يتلم، تيجي تكلمه ما مش قادر يعني يمسك في كلمة.

0: فده اسلوب، فكل خطأ بيحصل انت محتاج ان انت تتعلم منه. زي ما احنا قلنا برضو كذا مرة ان الحياة دي مدرسة، انت النهاردة بتعلم من موقف اللي حصل في كأس العالم اني احترم رأي اللي حتى لو كان غلط احترم الرأي ده، لان هو في ايده السلطة، فانت مش هتعرف تعمل حاجة. لكن ايه اللي اقدر اعمله اللي انا ما اقعش في نفس الخطأ ده واخليه هو يمسك عليا الغلطة دي؟ لكن اعمل ايه؟ لكن اتعامل مع الموقف بطريقة ايجابية، ان انا اتعلم من الخطأ، اشوف اخطائي فين واصلحها، يبقى عندي مرونة ان انا اقبل الرأي الاخر واقبل الوضع اللي انا بقيت فيه. بالعكس انا محتاج كمان افهم اللي قدامي اللي انا مش بسيب الملعب وامشي. بالعكس انا بعافر لاخر ساعة، بعافر لاخر دقيقة في الماتش. هو دي الحياة، هي الحياة ماشية كده. لو انا ما عملتش كده انا يعني هتفضل زي ما احنا، مش هتتحرك، مش هتطلع لقدام خالص. حتى لو انت بتعافر في سلمة سلمتين بس، بتعافر بتحاول بجد، ده كويس جدا جدا. فمن الحاجات المهمة جدا ان هو لازم اتعلم من الخطأ اللي حصل، ايا كان بقى موقف، طريقة مناقشة، اسلوب، كلام ما كانش عاجبني بس محتاج اللي انا اسمعه، كل ده بيعلم معايا وبيأثر في علاقاتي وبيأثر في اسلوبي، يعني مش في الشغل بس، يعني حتى في الاجتماعيات في البيت. لو انا مش بحترم الرأي الاخر وبحترم ان في خطأ حصل لازم اصلحه، ولازم يبقى عندي استعداد ان انا اغير من نفسي واتعلم حاجة جديدة علشان ما اعش في نفس الغلط، محتاج اتعلم ده، لازم يبقى عندي مرونة لده.
1: صح. يعني انا مش عندي حاجه زياده عن اللي قالها كابتن مجدي الحقيقه في الحته دي، بس نفسي اقول الجمله، يعني انا شخصيا بحاول اتعلمها طول الوقت، انه مش كل اعتراض هو قله احترام، ومش كل سكوت هو احترام. يعني ممكن ببساطه شديده احترم اللي قدامي واعترض بس باحترام، وفي سكوت لو سكت عنه انا كده بقلل من احترامي للشخص ده، وبقلل من احترامي لنفسي. في اوقات مواقف كتير بعدي فيها ما ينفعش تسكت عنها. يعني مثلا هديكم مثال عملي بره الكرة شوية. لو انا دلوقتي ماشي مع كابتن مجدي في الشارع وفي شخص شتم مثلا، انا اول حاجة ممكن تيجي في بالي ان انا اعملها ان انا هرد الشتيمه بالشتيمه. طيب اسال نفسي سؤال، هستفاد ايه؟ هل لو انا ما ردتش الشتيمه بالشتيمه ده معناه ان انا ضعيف، او ان انا ما اقدرش اشتم، او ان انا ما اقدرش كمان اضرب واعمل اكتر من كده؟ بس ممكن برضو في نفس اللحظه تسال سؤال، لو انت رديت شتيمه بشتيمه انت كسبت ايه؟ بالعكس انت خسرت احترامك لنفسك. فممكن اسكت، بس السكوت في الحاله دي مش معناها ان انا ضعيف، ولكن انا بحترم نفسي مش بحترم الشخص، بحترم مبادئي واخلاقي. هو ده نوع السكوت اللي انا بتكلم عنه هنا. لكن في سكوت تاني، لو سكتته انت مش بتحترم نفسك ولا بتحترم اخلاقك ومبادئك. لو مثلا شفت واحد بيسرق واحد، هل في الموقف ده ينفع تسكت؟ اكيد لا. لو شفت راجل بيتحرش ببنت، هل ينفع تسكت وتقف وتقول انا مالي؟ اكيد لا. ده النوع التاني من السكوت اللي لسه كنت بقول عليه من شوية، ان مش كل سكوت هو احترام. لأنه في النوع التاني ده لو أنت سكت أنت بتقلل من احترامك لنفسك وللآخر.
0: صح.
1: يعني هنقل معاك نقطة سريعة جدا قبل الفاصل كمان وقبل ما نسمع الأغنية اللي جاية مع بعض. هل ينفع ممكن يبقى قرار غلط بيغير نتيجة ماتش؟ هل لو الماتش ما كسبتوش ده معناه إن أنا خسرت الجولة كلها؟ وهو ده اللي بيحدد قيمتي قدام نفسي كلاعب أو كنادي أو حتى كإنسان في المجتمع. ليه بنسمح لغلطة واحدة إن هي يعني من الآخر تختصر لينا حياة كاملة؟ وما أكتر الأمثلة في الحتة دي. عندك مثلا شخص ناجح جدا في شغله أخد قرار واحد بس غلط، هل معناه إن القرار ده يخليه فجأة شخص فاشل؟ نفس القصة في البلع، حكم ممكن يعمل مباراة ممتازة جدا يا كابتن لمدة 89 دقيقة، بس يجي في الدقيقة 90 يغلط في قرار واحد في الماتش كله، هل معناه إن الخطأ ده يمسح كل اللي عمله قبل كده؟ ليه في أوقات بنفكر فيها في نفسينا بالطريقة دي في وجهة نظرك يا كابتن مجد؟
0: ممكن توضح لي أكتر يا سامح كده؟
1: يعني ليه أوقات كتير غلطة واحدة بنغلطها بتمسح كل الماضي بتاعنا الحلو والناجح، وأشوف نفسي فاشل بعد أول قرار غلط خدته، أو بحكم على اللي قدامي بسبب غلط واحد عمله في حياته يمسح كل اللي عمله قبل كده؟
0: هو بص، يعني اعتقد يعني حتة ان خطأ واحد يمسح اي ايجابية، يمسح اي طريق ناجح كان موجود، بحسها تقيلة قوي الصراحة. يعني بحس كده اللي هو ما عادي، على فكرة الخطأ ده وارد جدا، وعلى فكرة انت عندك فرص كتير تعالج ده. يعني مش غلطة واحدة اللي تخلي تاريخ حياتك كله بايظ. يعني مش دي نهاية المطاف. يعني ممكن تبقى غلطة أثرت على قرار، أثرت على علاقة، أثرت على أسلوب، بس لو أنا رجعت عن الغلط واعترفت بأن هو ده غلط، فانا كده يعني بعدل سلوك، بعدل فكره، بعدل قرار، بعدل حاله. لكن لو انا حاسس ان الدنيا لا خلاص ده اخر المطاف، وانا وصلت للمرحله دي وقفت عند الغلط، فده كارثه طبعا. يعني انا برضو مش مع ان الناس تبقى غلطانه وتبقى واقفة على الغلط بتاعها وتبقى هو ده اللي هي موجودة عليه خلاص. لكن لو أنا فضلت مكمل في الغلط ده، لا أنا في مشكلة كبيرة دلوقتي، فمحتاجين نعيد حساباتنا، محتاجين نحسبها صح. هل أنا الخطأ ده أثر على ناس، أثر على اجتماعياتي، أثر على شغلي، أثر يعني الحادثة اللي حصلت امبارح في تجمع، الحادثة دي برضو كبيرة. يعني 4 راحوا بسبب قرار من شخص يعني اتملى بالحقد والغل واتملى كده باللي هو يعني انا ليه مش عايش زيهم. فطبعا الموضوع يعني ده اكبر، يعني اكبر شر انا شفته في تاريخي. يعني من ساعه ما اتولدت لغايه دلوقتي، ده اكبر شر شفته قدامي بصراحه. بصراحه يعني غريب بكل التفاصيل، بكل الأسباب، إيه ده يا عم؟ إيه يا عم ده؟ أنت كنت أنت بتذاكر للشيطان؟ يعني ازاي تعمل كده، ازاي تفكر كده؟ ف ده من القرارات اللي هي طبعا يعني قرار صعب قوي ان هو يمشي في الشر ده بالطريقة دي بالاسلوب ده لا يعني موضوع تقيل قوي يعني، يعني ناغص في قلوب الناس كلها الصراحة يعني.
1: يعني الموضوع أكيد يعني عند ربنا في الأول وفي الآخر، وأكيد ربنا سبحانه وتعالى فوق الكل وشايف وعالم بكل شيء، وكل حاجة يعني تحت السماء يعني أنا واثق إنه ليها وقت عند ربنا سبحانه وتعالى.
0: أكيد
1: فيعني
0: أكيد
1: ربنا يعني يرحمهم ويصبر أهلهم، ده اللي نقدر نكون بندعي بيه دايما طول الوقت لكل الناس الحقيقة اللي بيموتوا غدر وبسبب أطماع وبسبب يعني عدم وجود الأخلاق والمبادئ اللي كنا لسه بنحكي عنها في الملعب. لسه مكملين برنامجنا في الملعب معاكم سامح ومجدي على مدار الساعة إن شاء الله للساعة لحد الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. هنروح نسمع فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم.

0: برنامجكم برنامج في الملعب على مدار الساعة كل يوم اثنين من الساعة 10 للساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. معاكم سامح ومجدي إن شاء الله. اتكلمنا مع بعض شوية قبل الفاصل عن نقط كتير جدا ونقط حساسة قوي وللأسف مش كتير بنكون بنناقشها في مجتمعنا بشكل عام. حصلت حاجة الوقت اللي فات كل العالم كان بيتكلم عنها، وهنا هنخرج شوية بره فكرة الحكم والملعب ونقول طيب هو الجمهور نفسه ممكن يبقى حكم بس حكم غلط؟ محمد صلاح أشهر لاعب في العالم على مدار السنين اللي فاتوا ويمكن يكون من أحسن لاعبين في العالم، قضى 9 سنوات مع ليفربول حقق خلالها أرقام ألقاب كبيرة جدا، بعد كده اختار انه ينهي رحلته ويبحث عن خطوة جديدة. والقرار بقى، القرار اللي خده محمد صلاح فتح نقاش كبير قوي يا كابتن مجدي على مدار الساعة. ناس قالت ليه تسيب المكان اللي صنعت فيه تاريخك، وناس تانية قالت هو أضرب مصلحته، ناس تالتة شافت ان الانتقال اللي حصل خطوة اقل من المتوقع. وهنا يجي السؤال الاهم في القصة دي كلها، هل احنا بنحكم على القرار من داخل حياة صاحب القرار ولا من المدرجات زي ما احنا دلوقتي قاعدين انا وانت بنتكلم؟ لانه للأسف الجمهور شايف التسعين دقيقة، لكن اللاعب ذات نفسه شايف تدريب، شايف جسمه، شايف مستقبله، شايف العقد بتاعه، شايف عيلته، شايف اهدافه وطموحه وحسابات تانية كتير قوي اللي الجمهور اصلا مش شايف. والحقيقة ده بياخدني لدرس كبير قوي عايز احكي فيه معاك دلوقتي، هو انه مش كل قرار مفهوم لازم يكون غلط، ومش كل قرار مش عاجبني يبقى قرار سيء. ايه رأيك في اللي حصل في قصة محمد صلاح؟ انت اكيد شفت وسمعت وقريت واتفرجت على اللي حصل والنقلة اللي حصلت مع كابتن محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ونادي طرابزون التركي الآن. ايه رأيك في اللي حصل في ده كابتن مجدي؟
1: بص، هو طبعا يعني ده نجاح رهيب من وجهة نظر المتواضع يعني، وفي نفس الوقت هو بيخلق فكرة جديدة وتارجت جديد في حياته. هو رايح لفريق برضو مش قوي جدا ومش بوم قوي يعني في الكورة، لكن رايح يصنع هناك حاجة مختلفة. فدي برضو من الحاجات اللي فيها تحديات يعني. هو محمد صلاح بيحب التحدي وبيحب دايما المواجهة يعني. لو انت تشوف كده القرار نفسه وتشوف الترتيبات يعني، انت راجل خارج من كأس العالم خلاص، انت يعني ممكن تروح تلعب في فرق جامده جدا وتعدي بيها مراحل يعني، لكن انت رايح تعمل فكره جديده ورايح تخلق فرص جديده في مكان مختلف يعني. احنا من امتى بنسمع عنه يعني، او من امتى بنسمع عن الفريق ده يعني؟ قليل قوي يعني، مش قدام عينك دايما يعني. لكن هو راح لفريق وراح لشعب عايز يدخل فكرة جديدة، عايز يدخل هدف جديد، عايز يدخل تحدي جديد. فطبعا محمد صلاح يعني اكيد ليه حسابات مختلفة، اكيد ليه تفكير مختلف، لكن في الأول وفي الآخر هو بيعيش تجربة جديدة، بيعيش لدرجة إن الناس أصلاً كلها ما كانتش متوقعة إن هو يمضي يعني. ما حدش كان متوقع خالص إن هو يعني يروح ويتفق ويمضي ويخلص، لكن كل الناس كانت متوقعة إن هو يلعب في دول أوروبية يعني. ده توقعات الناس بعد كأس العالم. لكن خلينا نقول برضو إن الحتة اللي أنا شايفها ان هو بيحب التحدي.
0: صح.
1: فده يعني لو دايما الشخص بيفكر بالحتة دي وبيفكر ان هو بيحب التحدي وبيحب المغامرة، بيحب يجرب حاجة جديدة، طبعا فيها خسارة وفيها مكسب، بس في الاول وفي الاخر انت الكسبان. كسبت انت الكسبان، خسرت انت اتعلمت فكسبت.
0: صحيح، معاك حق. يعني انا بفكر شويه في الحته دي مع كابتن مجدي كده، في حته انه مفيش حد يعرف حاله اكتر من نفسه. فانت كمواطن او كمشجع او كانسان عايش يعيش ويتعايش، يعني اوقات كتير جدا بتقرر انك تحكم لمجرد انك فاضي، لمجرد ان مش وراك حاجه، لمجرد انك زهقان، لمجرد بس الموضوع اتفتح قدامك. لكن هل فكرت في وقت انك تحكم وانت فاهم انت بتحكم على ايه؟ وانت مدرك انت بتقول ايه؟ طب هسألك سؤال تاني، هل تفتكر رأيك ده أصلا بيعنيه أي شخص؟ أي شخص بيعنيه رأيك؟ لو أنت مثلا بتتكلم عن سامح في ظهره، هل أصلا هيوصل لي اللي أنت بتقوله؟ مش هيوصل لي. فرض المثال يعني، ما بالك بقى أنت بتتكلم عن لاعب زي لاعب كبير بحجم محمد صلاح، هل تفتكر كل اللي إحنا بنهري فيه على السوشيال ميديا بيوصل له؟ أكيد بيوصل له، خلينا نقول 1%، 5%، 10%. لكن في الأول وفي الآخر لاعب كبير بعقلية كابتن محمد صلاح، راجل فاهم كويس هو بيعمل ايه. وخليني اقول لك كده من ورا الكواليس، القرار ده هو وراه توابع تانية، الموضوع مش كروي بس، يعني في مصالح تانية بتحصل ورا الكواليس بشكل سياسي شوية، بس مش هقدر اقول اكتر من كده. بس في افكار تانية وفي حاجات تانية بتحصل في المطبخ من ورا الكواليس احنا مش لازم نعرف عنها كل حاجة. وفي ناس كتير جدا بتتكلم، في ناس كتير جدا بتفتي، في ناس عندها فعلا مستندات ووقائع ودلائل عن كل كلمة هي بتقولها. فكثرة الكلام، الأقاويل وكثرة الكلام لا تعني إن الكلام اللي بيتقال ده صح. فاللي أنا عايز أقوله في الآخر إنه الحياة الناس هي تهم الناس. أنت ممكن تقول رأيك، بس قول رأيك باحترام بدون أي تداخل، لأنه في الأول وفي الآخر مش كل الناس عندها نفس المعلومات اللي عندك. فانت ينفع تبقى عندك معلومات، ينفع يبقى عندك معلومات، لكن انا كمان ينفع عندي معلومات. مين قال بقى ان انت صح وان انا غلط؟ فهي دي القصه، ان كلنا عندنا معلومات، بس ينفع تشارك معلوماتك وينفع تحتفظ بيها لنفسك. بس يوم ما تجيكي وتقرر انك تشاركها، بلاش تشاركها وانت فاكر ان انت نفسك او انت الوحيد ان انت اللي صح. يعني خليني ادخل معاك كده على نقطه يعني بسرعه، بعنوان امتى الرحيل يبقى فشل وامتى يبقى شجاعة. السؤال هنا، هل انك تسيب مكان نجحت فيه معناه انك فشلت؟ وده السؤال اللي يعني قصدت ان انا اجيبه بعد قصة محمد صلاح. صلاح لما رحل عن ليفربول، هو رحل لانه مش بس يعني صنع تاريخ هناك، بالعكس هو رحل بعد فترة طويلة صنعت إرث كبير جدا جدا ليه ولولاده ولأحفاد أحفاده. وهو ده بقى اللي فتح معايا السؤال ده، هل النجاح الحقيقي من وجهة نظرك يا كابتن مجدي إنك تفضل في نفس المكان للأبد، ولا إنك تعرف إمتى تبدأ فصل جديد زي المثال اللي قدامنا دلوقتي؟
1: بص، كل حد ليه ظروفه وليه طبيعة الشخصية. يعني في ناس بتحب المغامرة، في ناس بتحب التغيير، في ناس بتحب التحدي. بس في الأول وفي الآخر كلنا ماشيين في اتجاه التغيير.
0: صح.
1: يعني لو أنت موجود في مكان بقالك سنين بس عندك تحدي كل يوم، اللي أنت تتعلم حاجة جديدة، بتفكر بأسلوب جديد، في شغل أنت بتعمله عندك مهارة فيه، عندك رؤية، عندك التزام، ده تحدي إن أنت كل يوم بتسعى وبتكمل في ده. ممكن يكون الفرصة لسه ما جاتلكش، ممكن يكون ظروفك لسه مش متاحة دلوقتي تتحرك من النقطة دي للنقطة اللي بعديها، لكن انت مكمل في سكتك بتحدي، مكمل في سكتك بتغيير. طبعا لو انت بتحب التغيير وبتحب التحدي وبتحب ان انت تتحرك من مكانك لمكان تاني، ده أفضل طبعا بكتير إن أنت تفضل في مكان ثابت يعني. لكن خلينا برضو في الأول وفي الآخر بنقول بترجع على حسب طبيعة الشخص، هل هو مستعد إن هو يتحرك بفرص أفضل. لأن خلي بالك برضو معلش يعني، لو احنا بنتكلم على محمد صلاح في الحتة دي، هو يعني ربنا يزيده ويبارك، لو اتحرك من مكان لمكان تاني مش بيحصل قلق جامد قوي، لأن هو بيخطط لنجاح أفضل، وطبعا بيبقى حاطط طبعا معايير في الحسبة اللي هو بياخدها، في القرار اللي هو بياخده بيحط لو انا سنة سنتين ما ارتحتش ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتم، كل ده يعني زي ما بنقول كده بالورقة والقلم بتتحسب يعني. وفي ناس بتدعمه في الحسبة بتاعته، هو مش قرار لوحده يعني، بيته وأسرته والمستشار المالي بتاعه، فكل ده حسابات بتتاخد يعني. بس في الأول وفي الآخر أنا اللي عايز أقوله برضو إن سواء لعيب كورة أو ممثل أو لو أنت معتمد على دخل واحد ثابت برضو دي يعني بتبقى هزة. فعلشان كده هو حتى كمان يعني يعني هتلاقي فيه حاجة تانية ليها مصدر دخل. يعني اللي عايز أوصله إن أنت مش بتعتمد على فرصة واحدة يعني، في ناس شاطرة جدا إن هي بتعتمد على فرصة واثنين وثلاثة عشان تحسن من الدخل، ده رقم واحد. رقم اثنين هو ما يعتمدش على مصدر واحد. فيعني أنا في اعتقادي وممكن أكون مخطئ يعني في الفكر، بس أعتقد إن يعني محمد صلاح أكيد بيفكر بالطريقة دي يعني. مفيش يعني أعتقد دلوقتي إن معظم اللعيبة ومعظم الممثلين محدش بيعتمد على الدخل ده، هو بيعتمد على يعني على الأقل مشروع أو اتنين بيشتغلوا فيه يعني.
0: صحيح. يعني انا عايز يعني ابدي اعجابي برايك يعني يا كابتن مجدي، وده اول درس ان احنا
1: حبيبي يا
0: خدناه
1: سامح،
0: النهارده.
1: حبيبي
0: يعني بجد لازم طول الوقت نكون بنحترم اراء بعض، مش شرط انك انت تكون موافق على اي حاجه بتحصل حواليك يبقى انت كده سلبي، وفي نفس الوقت لو انت مش موافق وعايز تعترض انت محتاج تقول ده بس بشكل ايجابي وبشكل محترم. يعني أخيرا وليس آخرا، في الآخر الحكم ممكن في قصتنا دي يغلط، واللاعب كمان ممكن يغلط، المدرب كمان تصدق ممكن يغلط، وإحنا كمان ممكن نغلط، لكن الفرق في رأيي وأكيد في رأي كابتن مجدي مش في مين عمره ما بيغلط، الفرق في مين يعرف يتعامل مع الغلط اللي حصل من غير ما يحول الملعب لمعركة زي ما كتير مننا شفنا في مباريات كتير. رأيي الشخصي احترم الحكم حتى لو اختلفت معاه، انتقد القرار من غير ما تهين صاحبه، واسمع قصة الشخص قبل ما تحكم عليه. وفي الآخر عايز أقول لك مش كل اللي يعني ساب مكانه معناه هروب، ومش كل اللي قعد معناه نجاح، ومش كل قرار الناس شايفاه غلط لازم يكون غلط فعلا، لأنه في الاخر او في النهايه يعني زي ما بنقول احنا كلنا بنلعب ماتش اسمه ماتش الحكم. الفرق بس ان الجمهور ممكن يشوف لقطه واحده، لكن انت الوحيد اللي عارف المباراه كلها ماشيه ازاي. النهارده يعني اتشرفت فعلا، كان معايا كابتن مجدي، وحقيقي يعني سعداء جدا جدا بكل اصدقاء برنامج في الملعب واكيد اصدقاء راديو صوتك. والسؤال اللي انا هسيبه لكم، لو كنت مكان الحكم في حياه الناس كنت هتحكم على نتيجه ولا كنت هتسمع الحكايه من الأول؟ كان معاكم النهارده سامح ومجدي على مدار الساعة، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة وفي الملعب. تصبحوا على خير، مع السلامة.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.
0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكره، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.
0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقه فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغايه، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حاله صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكله.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غاليه قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.
0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقه فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغايه، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حاله صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكله.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غاليه قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح، فعلشان كده مهم قوي اني ما اكونش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: عارفة أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.
1: ينفع أحتمل كل شيء بفرح. الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: مش مضطر ابدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لانه مفيش حاجه بتاعتك.

0: مساء الفل على كل مستمعينا الكرام، مستمعين برنامج قصة وعبرة، ومستمعين راديو صوتك في حلقة جديدة من برنامجكم بقصة جديدة وموضوع جديد. يمكن عدينا موضوع الأسبوع اللي فات اتكلمنا عنه، كان بيتكلم عن الغيبة، لكن يعني أنا عايز نسترجع منه حاجة كده قبل ما ندخل في موضوعنا الجديد. يعني لأن في حادثة بشعة حصلت يعني للأسف يعني امبارح أو النهاردة، غالبا امبارح يعني، وإحنا كنا بنتكلم عن الغيرة يعني، وللأسف في الحادثة دي إحنا شفنا غيرة من صاحب لصاحبه خليته يعمل أبشع جريمة ممكنة. يعني أنا الصراحة يعني واقف قدام الحادثة ديت، وإن صاحب يقتل صاحبه ويقتل عيلته كلها بسبب غيرة، بسبب طمع، بسبب حقد، إن هو عايز فلوس. يعني موقف يعني العقل صعب قوي إن هو يستوعبه، لكن افتكرت الحلقة بتاعتنا بتاع المرة اللي فاتت عن الغيرة وعن قد إيه ممكن توصل لأبشع الطرق، رغم إني ما كنتش متخيل إن البشاعة توصل للدرجة ديت. يعني ممكن من بداية الخليقة الغيرة والحقد والفساد اللي جوه الإنسان بيعمل كوارث. يعني بدأت بإن أخ يقتل أخوه في قصة قايين وهابيل، فالموضوع فعلا خلاني أقف كده يعني وأقول للدرجة دي يعني الشر موجود، الشر والفساد جوه الإنسان إنه يعمل جرائم في منتهى البشاعة دي. لكن للأسف يعني دي بقت حقيقة موجودة يعني دلوقتي. مش دعوة إن إحنا نخاف، مش دعوة إن إحنا ميبقاش عندنا ثقة في الناس اللي حوالينا، لكن هي دعوة إن كل واحد يفتش في نفسه، كل واحد يفحص نفسه، كل واحد يشوف دوافعه وأفكاره وإزاي يعني يعالج نفسه. يعني دايما كده في لدغات العقارب والتعابين يعني ندور على يعني زي فاكسين أو مصل كده للسم ده عشان يعالج. فإحنا في حاجة فعلا للعلاج من الفساد، من الشر اللي موجود جوه الإنسان. يعني وفي حلقة جديدة النهاردة، في قصة جديدة، هنتكلم في موضوع، هو موضوع يعني صعب أكيد مش سهل، وهنتكلم عن التسامح والغفران. بس خلونا نحكي قصة يعني في الأول كده ونشوف موضوعنا النهاردة مع بعض. في البداية هي قصة لشاب اسمه ياسين، محاسب في شركة كبيرة جدا وبقاله فيها وقت، لكن للأسف عمل غلطة كبيرة جدا يعني، وهو اللي يتحملها، سببت في خسارة للشركة. الموضوع تصاعد من مديره لمديره لغاية صاحب الشركة، وهو راجل غني، راجل مقتدر جدا، لكن كان قدام الشاب ده ياسين إن هو ممكن مش بس يفصله، لكن ممكن يدمر مستقبله بالكامل. وقدام اختيار تاني إن هو يعني، والغلطة دي مش مقصودة، لكن هو يتحملها، إن هو يديله فرصة جديدة وينقذ حياته من ضياع. يعني لو سجن ويبقى مشرد بعدين، مستقبل بديع يعني. وقرر صاحب الشغل ان هو يسامحه، مع ان ما هيش غلطة قليلة. مع ذلك ياسين كان مسلف زميل لي اسمه سامح فلوس، رغم الموقف اللي حصل معاه، لكن هو قرر برضه لا، انا مش هسامح في حقي بقى، رغم ان هو لسه صاحب الشغل يعني، مسامحه في حاجة كبيرة، في غلطة كبيرة، في فلوس كتيرة، لكن اصر ان هو يطالب سامح زميله بالفلوس، لا اما بيهدده بالسجن وان هو مش هيسيبه، ان ده حقي انا مش هسيبه. الخبر ده وصل لصاحب الشغل وبعت لياسين تاني، قال له يعني انا سامحتك بالكتير واديتك فرصة كبيرة انك تبدأ حياتك من اول وجديد، وانت مع ذلك يعني سامح مديون ليك بمبلغ ما يجيش اي حاجة في المبلغ اللي انا سامحتك فيه، ومع ذلك مش عايز تسامح، وده لانك انسان شفيف للاسف. يعني ده موجود يعني في حياتنا، لكن عايز قبل ما ندخل كده ونغوط في حلقتنا، يعني عايز ارحب بصديقتي يعني ساندي. مساء الفل يا ساندي.
1: مساء الفل يا آدم، عامل ايه؟ ايه الأخبار؟
0: يعني انا بخير الحمد لله، طمنيني عليك.
1: يعني أنا كويسة، ويعني كالعادة كده بقعد أحس إن أنا بتعجب ساعات لما بتأمل في الدنيا، وبحس إن الدنيا بقت سريعة قوي قوي قوي كده إمتى، ويعني بحاول كده حاجة أفكرها لنفسي من الصبح، فعايزة أفكركم معايا إنه حلو إنه البني آدم يكون بيهدى حتى لو الدنيا بتجري حواليا. لو انا بجري مش هعرف احس باي حاجه بتحصل، فمحتاجه كده اخد نفس اهدى، اريح جسمي بدل ما انا جسمي طول الوقت في حاله توتر، حتى احاول اتحرك ببطء عشان جسمي يبقى اهدى. فيعني دي حاجه من الصبح بحاول افكر نفسي بيها وسط الزحمه والضغوط، فيعني جايز تفرق مع حد برضو. ف يعني نحس ايه اللي بيحصل في الدنيا حوالينا.
0: يعني بيقولوا يعني بالبلدي كده ان الاحساس نعمة، يعني ده دي حاجة تفرق قوي لما يعني نحس بنفسنا ونحس كمان باللي حوالينا كمان، يعني ودي حاجة يعني مهمة ان احنا نحس باللي حوالينا. يعني عايز اسمع تعليقك عن القصة دي يعني في العموم كده يا سندي.
1: يعني بصراحة كده من موقعي هذا لما وأنا سامعة القصة، أنا حاسة يعني إنه أنا مستفزة جدا، يعني الموضوع مستفز قوي. أنا في الأول الموضوع بدأ من شوية تعاطف مع ياسين، وحاسة إنه لأ يا رب، طب هيعمل إيه في المشكلة اللي عنده؟ طب دي فلوس كتير قوي مش هيقدر يدفعها. وبعدها بدأت أنبسط إن هو خلاص مش هيضطر يدفع كل ده، وإنه يعني فانا قاعده متوتره معاه كده من اول القصه، ومتعاطفه معاه جدا، وبعدها يعني فرحانه معاه كده، فرحانه ان هو خلاص تمام، وبعدها مستنياه بقى يعبر عن فرحه ده وامتنانه ده في باقي تصرفاته وفي باقي يومه. لكن اول بقى ما يشوف سامح يقوم ماسكه كده من قفاه، كانت حاجه بالنسبه لي مستفزه قوي قوي، وانه انت لسه اصلا معفي من فلوس قد كده. يعني انت لو الدين اللي عليك ده ما كانش تشال، حتى فلوس سامح دي ما كانتش هتعمل حاجة في الدين ده. يعني يا أخي اعتبر إنك خدت الفلوس دي ودفعتها حتى في الدين اللي عليك.
0: للأسف أنا كمان استفزت أوي. يعني أنت يعني اتشال عنك دين كبير جدا، وكنت ممكن هتروح يعني زي ما بيقولوا في داهية وما فيش رجوع ومستقبلك هيضيع. فاللي هو أحس إن الواحد بقى يقول الحمد لله إنها عدت أصلا على خير، وإن الواحد مش هيتسجن. لكن خلينا قبل ما نكمل يعني تعليق عن القصة، يعني نقول مساء الفل لصديقنا محمد. مساء الفل يا محمد.
1: ازيك يا
0: مساء
1: محمد، عامل ايه؟
2: النور، أخبار ازيك، ايه الأخبار؟
0: طمنا عليك كده، يعني عايزين نطمن على أخبارك.
2: معلش، هو الكونكشن بس في مشكلة، مش عارف ده من عندي ولا من عندكم، بس بحاول
0: طيب
2: اسمع بالعافية.
0: سامعني؟ سامعني؟
2: اه اتفضل.
0: يعني معاك آدم، واحنا في برنامج قصة وعبرة دايما كده بنحكي قصة في الأول بناخد منها مثال وعبرة يعني لحياتنا. بس قبل كده يعني نحب نطمن عليك، يعني أخبارك إيه؟
2: أنا كويس الحمد لله، أنت أخبارك؟ ومين معانا تاني؟
0: ساندي، معاك آدم
1: أنا
0: وساندي.
1: ساندي، أنت عامل إيه؟
2: ازاي أخبارك، عاملة إيه؟
1: أنا كويسة الحمد لله، ومبسوطة إن أنت بتكلمنا.
2: وحشني كتير انتوا والسادة المستمعين، بقالي كتير ما اتكلمناش مع بعض.
0: أيوة أنا حاسس إن يعني ما سمعتش صوتك من بدري، أو يمكن أكون أول مرة أسمع صوتك يعني.
2: ممكن اه
0: ممكن.
2: انا معاك حبيبي،
0: طيب
2: اتفضل.
0: احنا في حلقة النهاردة يعني نتكلم عن التسامح كده، فعايز اخد رأيك يعني في الموضوع. تفتكر التسامح قوة ولا ضعف؟ وليه؟
2: تمام.
0: التسامح قوة ولا ضعف؟ وليه؟
2: هي ليها منظورين، ليها منظور ان انا ممكن اتسامح من منطق او من موقع القوة، يعني انا من مكاني ده بتسامح لاني انا ممكن اكون في موقف قوي او في موضع قوة، فعندي القدرة على ان انا اتسامح واعفو او اصفح، يعني ممكن ده يكون حل. في بعض الناس اللي بتاخد التسامح بشكل سلبي او بتعتبره ضعف من الشخص المتسامح، مع ان سواء الشخص اذا كان منتصر، يعني اذا كان هو منتصر او منهزم في الحالتين، حتى لو هو اللي له الحق او هو يعني صاحب الحق وتسامح، ده ما بيعتبرش ضعف. في ناس بتعتبره ضعف، فده للأسف بيكون يعني منظور خاطئ. إنما المنظور الحقيقي للتسامح هي القوة في الحالتين، سواء أنت كنت صاحب الحق أو أنت كنت عليك الحق، ففي الحالتين لا، أنت بتبقى في موقف قوة لو تسامحت.
0: يعني عجبني قوي يعني التقسيمة ديت، يعني لو الواحد في موقف قوة فبحس ان التسامح هنا يعني فضيلة جامدة جدا، يعني فضيلة عظيمة جدا، لان انا في موقف قوة انا ممكن اعرف انتقم كويس قوي من الشخص اللي ممكن يكون اذاني في اي حاجة او ابدله اللي عمله اكتر واكتر. طب عشان كده عايز اسألك كمان، هل الانتقام دايما حل؟ يعني احيانا بنشوف لا انا بقى حد بيصر على الانتقام.
2: هو مش حل خالص، بالعكس، زي ما احنا هنرجع لنقطة وهنتذكر قول ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: إن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال له: فصح الصفح الجميل، وقال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. ففي كل الأحوال أنت بتبقى من موقف قوة في أي وضع من الأوضاع، طالما أنت تسامحت وطالما أنت تغاضيت، وإحنا كده يعني إحنا بيننا وبين بعض لازم يكون في تراحم وتسامح. إنما حتة الانتقام إحنا هيبقى عايشين في فوضى، يعني لما واحد ينتقم، طب ما إحنا كده هنبقى يعني هنرجع زمان بقى لأيام شيكاغو بقى والجرائم اللي كانت بتحصل والمشاكل و وهتبقى عصابات عايشة على وجه الأرض، مش هتبقى مثلا ناس في ما بينهم رسالة سماوية أو أخلاقيات، لا لا، كل حاجة هتنعدم يعني. إنما لما نطبق فكرة التسامح زي ما أنت قلت في البداية، أعتقد إنه دي أنا كده بنمي الأخلاق عند المجتمع وبوعي اكتر، انه بيكون يعني انا النهارده لما امشي في الشارع وحسيت انه حد مثلا بيتنمر عليا او بيأذيني بلفظ او عادي، ممكن احاول اتعامل مع الموقف بشكل فيه هدوء او فيه تريث او فيه عقلانيه. انما انا لو حكمت القوه البدنيه او العضليه، لا، الدنيا مش
1: يعني بصراحة كده. عايزة أسألك سؤال تاني، يعني أنا مقتنعة جدا باللي أنت بتقوله، ومقتنعة كمان إنه الانتقام مش حل، بالعكس أنا شايفة إنه الانتقام أنا كأني بلبس دور مش دوري، أنا بلبس بدلة القاضي، وأنا ده مش من حقي إن أنا أكون بعمل ده، لكن في الله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو اللي شايف وهو اللي في إيده الحق إنه يكون بيحكم، مش دوري. بس أنا عمالة بفكر في حاجة تاني، إنه لو انا دلوقتي حد اذاني وانا فعلا جوايا مراره تجاه اللي حاصل وتجاه الاذى اللي انا تعرضت له، ازاي مع وجود المراره اللي جوايا دي اقدر اكون بسامح؟ يعني ايه اللي يخليني اسامح، واعمل ده ازاي؟ يعني الموضوع مش دايما سهل زي ما بيبان في الكلام.
2: هقول لك يا فندم، الاذى انواع. هو انا برضو عشان افكر ان انا اتسامح في نوع من انواع الاذى، طب ايه هو نوع الاذى اللي جالي؟ في الاذى ده منه انواع، في اذى المشاعر، في اذى الجسد، في اذى اللي هو الاهل، ان انا مثلا اسبك في اهلك او في اخلاقك، طب لو قلنا أزل مشاعر، أزل مشاعر مثلا لو حد قصة حب مثلا بين طرفين وما حصلش فيها وفاق، أو انتهت نهاية مش أحسن حاجة أو مش سعيدة، فدايما هتلاقي إنه في حتة إن الحبيب أو الحبيبة كل واحد فيهم يعني، أو اللي هي أكتر اللي اتأذت أكتر يعني بيكون عايز ينتقم سواء هي أو هو. إنما لو جينا يعني غلبنا طابع أو وضع الحب اللي كان موجود أصلا ما بين الطرفين، أعتقد إن اللي بيحب حد مش هيأذيه حتى لو هو اتأذى منه يعني،
1: صح.
2: لو سامحه خلاص يعني بالظبط دي من يعني. طب أذى الجسد، ما هو للأسف هو أذى الجسد بيكون انتقام لحظي أو في وقتها، عكس أذى المشاعر. أذى المشاعر أنت طول ما أنت قاعدة عمالة تفكري وما بتجي تحطي دماغك على المخدة مش هتنامي، وطول ما أنت عمالة تقلبي يمين وشمال وعمالة تفكري والأحداث بتدور في عقلك وقلبك بينبض بقى ونفسيتك مش تمام، عمالة تفكري في حلول أو إزاي تنتقمي، إزاي تردي الكرامة وإزاي. إنما الأذى الجسدي، أنا النهاردة مثلا حد ضربني، ففي نفس اللحظة لو ما ضربتوش وخدت حقي في نفس اللحظة والموضوع عدى، مع الوقت فكرة الانتقام هتروح حبة في حبة، إلا بقى جنود إبليس لو اتدخلت بقى من الأصدقاء أصحاب السوء وقعدوا بقى إيه يعني يبخوا السم في عقل اللي اتأذى ده، أنت إزاي تسيبه يعمل فيك كده، إزاي يضربك، إزاي، فاهماني؟ إنما هو لو حكى مع الموضوع هيدي بعدها بفترة، أيوة خلاص أنا مش محتاج حاجة.
1: يعني
2: بس قلت لك يعني وجهة نظري ان اكثر الاذى بيكون اذى المشاعر، يعني ده اللي بياخد وقت شويه بيطول.
1: طب يعني انا قصدي كمان اكتر لو انا حد غلط في حقي، فانا دلوقتي حد غلط في حقي ايا كانت ايه الطريقه، وانا دلوقتي انا عارفه ان التصرف الصح هو ان انا اسامح، اعمل ايه عشان اقدر اسامح بسهوله؟
2: هتغلب على نفسي اولا. ليه بقى؟ لان النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي. أنا لو تغلبت على وسواس النفس وبعدت نفسي عن الشرور وإن هي تقعد توسوس داخلي إن أنا لازم أنتقم ولازم لا، لو تحررت من الفكر ده يبقى أعتقد كل شيء بعد كده هيبقى متاح إن أنا أقدر أتعامل بيه، أقدر أسامح، أقدر أعدي، أقدر أفوت، ممكن أدي تحذير مرة واتنين، فده برضو بيكون على فكرة التحذير بيكون نوع من أنواع التسامح. يعني في ناس ممكن تفهم التحذير ده غلط، يعني أنت النهاردة مثلا أذيتيني طب يا ساندي بعد اذنك ما تعمليش ده تاني، او انا بقول لك من فضلك ده ما يتكررش منك مره تانية، ده بيكون نوع من انواع نوع من انواع التهديد، هي زي رساله. في ناس بتعتبرها تهديد بقى، بتعتبرها وعيد، بس لا، هو انا وجهه نظري ان هو تسامح، والا كده انا مش ههزر على فكره، انا لو عايز انتقم مش ههزر، مش هقول لك انا بعد اذنك ما تعمليش او من فضلك او لو سمحتي، لا، هتلاقيني اوتوماتيك جاي يعني بصطدم بيكي او باخد منك حقي. انما مجرد ما اقول لك طب بعد اذنك ما تعمليش ده او من فضلك الموقف ده ما يتكررش مره تانية، خلاص اوريدي اكيد انه ده بيكون نوع من انواع التسامح، حتى لو تحذير مره او اتنين او تلاته.
1: يعني شكرا قوي يا محمد، حقيقي حقيقي يعني مكالمتك اضافت كتير للحلقه، ونتمنى نسمع صوتك كده كل حلقه.
2: بشكرك جدا وبشكر آدم، وتحياتي لكل السادة المستمعين، وأتمنى يا رب إن هما ما يكونوش يعني اتضايقوا أو انزعجوا يعني.
0: لا بالعكس، شكرا. احنا مبسوطين جدا يعني.
2: بشكرك، شكرا جزيلا، شكرا
0: شكرا. يعني يا سندي مشاركة محمد مشاركة قوية جدا الصراحة يعني، وحتى ايه هو ايه قال حاجة كنا يعني لسه هتكلم معاكي فيها شوية قدام في الحلقة، يعني انا فاكرها وهرجع فيها تاني يعني في حتة اني اقول لحد لو سمحت او احط حدود في حتة معينة، بس دي هنرجع لها تاني يعني. بس عايز اتكلم معاكي يعني، حاسس الايام دي او مش بس بلدنا يعني، بحس ان على مستوى الكوكب كله بقى في حاله من العدوانيه الشديده يعني، مش انتقام وفي بلطجه وفي اذيه، في تنمر يعني، اذى مش بس حاجه جسديه لكن اذى كمان نفسي، اذى مادي، اذى يعني عاطفي، انواع كتير، وحاسين ان الدنيا مليانه عدوانيه. يعني مش عايز اسود الصوره، لان اكيد زي ما في يعني عدوانيه، هو في محبه، بس حاسس ده كتير شويه الايام دي. يعني فبفكر معاكي، ليه شايفه ان يبقى في عدوانيه جديده الايام دي؟
1: يعني في حاجة كده بفكر فيها، ويعني أعتقد إن هي ممكن تكون واحد من العوامل، وهو زي ما محمد كده جاب سيرتها في نص الكلام، والمفهوم المشوه عن القوة. إحنا بقينا بننظر للقوة إن هي حاجة مهمة قوي، إن هي حاجة حلوة قوي، أحب إن هي تكون موجودة عندي. بس إيه القوة اللي أنا بتكلم عنها؟ إحنا مفهومنا عن القوة ما بقاش مفهوم صحيح للقوة، بقى مفهوم مغلوط. فبقينا نترجم حاجات على أساس إن هي قوة، والحاجات دي هي في الحقيقة هي قمة الضعف. فبقينا نعمل حاجات بايظة جدا، وبنعمل شوية عك، وإحنا فاكرين إنه إحنا كده ناس أقوياء، أو إن إحنا كده بنستمد قيمة. فواحدة من الحاجات اللي إحنا بنبقى فاكرين إن هي رمز للقوة، هي إن أنا أعمل كل ما يحلو لي، قدرتي على او مقدرتي على اني اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، انا بحس انه يا ده انا كده جامد قوي. ولكن في حقيقة الامر ده دي سذاجة، لانه انا لو بعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، انا كده بجد قمة في الضعف. ده معناه انه انا مشاعري سيئاني، انا ما عنديش ضبط نفسي، انا ما عنديش القوة الكافية ان انا اتحكم في نفسي، ما عنديش القوة الكافية اني اقف وافكر هي الحاجة دي تنفع ولا ما تنفعش. احنا مش كل حاجة بنعوزها بتبقى حاجة ينفع تتعمل. ما عنديش القوة او ما عنديش القدرة اني اقيم حوار مع نفسي، اشوف فيه هو ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش يتعمل. طب ولو حاجة انا عايزة اعملها وما ينفعش تتعمل، ازاي يبقى عندي ضبط نفسي؟ ازاي اتحكم في نفسي وانا بعمل ده؟ فبقى عندنا ميل ان احنا نعمل حاجات ما ينفعش نعملها، بما فيها ان انا اذي ناس حواليا، ان انا اذي ناس، ان انا اذي حيوانات، ان انا اذي ممتلكات مش حقي وما تخصنيش، ان انا اخرب. يعني حتى بقينا نشوف حاجة، يعني الناس تروح اماكن وتخرب الحاجة اللي فيها بدافع
0: ايوه
1: الانبساط والاحتفال.
0: صح.
1: فدي كلها حاجات يعني بتورينا قد ايه مفهوم القوة مشوه. لكن زي ما محمد كان بيقول كده، انا لما بقرر ان انا سامح في حين ان انا في ايدي اذي، دي كده قمة القوة.
0: يعني عجبني قوي قوي يا ساندي كلامك، يعني عن مفهومك عن القوة. يعني فعلا في فهم مشوه جدا عن القوة في مجتمعنا، في العالم كله بتهالي دلوقتي. يعني ان انا القوة هي العضلات، القوة هي ازاي ان انا ابقى اسيطر، القوة هي ان انا يعني اعمل اللي انا عايزه، واي في اي وقت واي رغبه انا عايز اعملها انا احققها، حتى لو هي على حساب اي حد مهما كان، فهي دي القوه. انا اقدر اعمل اي حاجه في اي وقت يعني. لكن للاسف ده هو حد مش مالك نفسه، هو عبد لرغباته لافكاره لمشاعره لشهواته. كمان بكمل على كلامك، كمان بحس ان في انانيه جديده. يعني في مقولة كده بتقول أنا ثم بعد الطوفان، يعني أنا أهم حاجة، المهم أنا رغباتي يعني تكون شبعانة، أكون اللي أنا عايزه هو اللي أكون بقى أنا باخده وأدوس على أي حد. يعني حتى مبادئ يقول لك أطلع على كتف أي حد، أدوس على أي حد، المهم أنا أوصل، أنا أحقق اللي أنا عايزه، أحقق الفلوس اللي أنا عايز أوصل لها، المنصب اللي عايز أوصل له، أستغل حد في علاقة عاطفية عشان أشبع نفسي يعني بأي طريقة ممكنة، ومش مهم الطرف الأولاني. بالعكس ممكن تحسب إن هي فهلوة، بقى في افتخار كمان بالأذية، بالاستغلال، بالأنانية. يعني مش مجرد يعني بس يعني اللي هو حاجة الواحد يعملها فيتكسف فيبقى، لا، في ناس بتفتخر بالشر ده، في ناس بتفتخر ان هي ولد عرف يستغل بنت استغلال معين، يعني حد عرف ينصب على حد فاحنا كده ذكي وجامد قوي وقوي جدا ومفيش زي يعني، وفهلاوي عرفت اعمل اللي محدش يعرف يعمله، مع انك انت في الاخر انت عامل مصيبة، انت ضحك على حد، انت اذيت حد، انت ممكن تكون دمرت حياة حد بالكامل ووصلته لطريق صعب. فبقى مفهوم القوة، بقى مفهوم تسديد الاحتياجات والأنانية، يعني كأن هو دي المبادئ اللي بقت الصح يعني. وبشوف كده، بشوف كده في حاجات كتير قوي حوالينا على السوشيال ميديا، في الشارع، على حتى التكاتك يعني، واحنا ماشيين نشوف عبارات كده ايه يعني، هي عشان فرض القوة، لأن هو ده أهم حاجة، كأن الدم وأي حاجة يعني العنف بقى عادي يعني. شايفة إيه تاني ممكن يكون مسبب الحالة من العنف وقلة المحبة حوالينا دلوقتي؟
1: انا كمان عايزه ازود حاجه، انه يعني لو انا فاكر ان القوه هي اني افرض سيطرتي على الناس اللي حواليا، ان انا افرض قوه على الناس اللي حواليا، ان انا اتحكم في الناس اللي حواليا، ف يعني احب اقول ان القوه الحقيقيه هي فعلا ان انا اسيطر، ان انا اتحكم، ان انا اعمل كل ده ينفع يكون قوه على فكره، ولكن لما بمارسه على الناس اللي برايا، لما بمارسه على نفسي. فلو انا عارف اتحكم في نفسي انا قوي، لما انا بقى عارف اسيطر على نفسي اضبط نفسي ابقى انا قوي. فاحنا ساعات بنبقى فاكرين انه احنا بس الحاجات عندنا اتعكست، يعني انا ببقى فاكر ان انا هبقى كويس لما اكون بستغل اللي حواليا في سبيل ارضاء نفسي. لا، القوة الحقيقية هي ان انا ارض، يعني احاول اضحي من اجل اللي حواليا حتى ولو هاجي على نفسي. فإحنا كل حاجة تحسها اتشقلبت.
0: هي فعلا المفاهيم اتشقلبت ويمكن ده بقى نابع من جوه الإنسان، إن هو بيتبنى الأفكار اللي طالعة من يمكن رغباته الشديدة قوي، اللي هي المهم إن هي تكون بس بيشبعها. هنقف عند الحتة ديت كده ونحاول نهدى ونستريح شوية من الكلام عن العنف ومفهوم القوة. هناخد فاصل وهنرجع لكم، وخليكم معنا ما تروحوش في أي حتة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، يعني في برنامجكم قصة وعبرة، وكنا بنتكلم عن التسامح، وبدأنا بقصة يعني عن التسامح، شفنا إزاي إن في حد بيقدر من مكان قوة يقدر يسامح حد تاني رغم إن الأذى اللي ما تأذاهوش كبير، أذى صغير، لكن هو ما قدرش يسامح. عشان كده ساندي كمان كنا بنتكلم قبل ما نطلع الفاصل عن حالة العنف والأسوأ اللي فيها العالم، لكن عايز أنقل لحتة تاني يعني نفكر فيها كده مع بعض. يعني أنا بتشغلني جدا، بحس إن أنا يعني قناعاتي فيها صح للآخر ولا إيه بالظبط. بفكر كده، هل معنى التسامح إني أبقى يعني مفيش أي حدود؟ هل هسيب الناس تأذيني؟ لأني بيبقى بحس الناس بتفهم التسامح بالمعنى ده، انا هسيب اللي يزني يزيني، هسيب اللي يسرقني يسرقني، هسيب اللي يضربني يضربني، يعني واللي عايز يعمل حاجة معايا يعملها وانا هكون سلبي، مش باخد اي موقف خالص ولا بعمل اي حاجة. هل ده فعلا التسامح ولا ايه بالظبط؟
1: يعني بصراحة كده في رأيي دي صورة ساذجة حبتين تلاتة عن التسامح. يعني احنا بنحس الشخص المتسامح هو الشخص اللي مغلوب على أمره، يا عيني، ومفيش في ايده حاجة ما يعملها، فخلاص مضطر يسامح بدل ما يبقى اتحط عليه بس. ولكن مش دي الحقيقة. الحقيقة انه التسامح مش حاجة، يعني مش حاجة سلبية، مش حاجة، يعني مش حاجة باسيف، هي حاجة، يعني بالعكس، هي حاجة اكتيف، هي حاجة انا بعملها، مش حاجة بتحصل، حاجة انا بعملها، قرار انا باخده، فهي مش حاجة سلبية، مش حاجة بتحصل كده وانا مغلوبة على امري. لا، انا محتاجة اكون عارفة ان ده حاجة انا قرار بتخذه، حاجة انا بعملها. وفي فرق كبير قوي قوي قوي ما بين اني اسامح الشخص اللي قدامي، وهي انه اسيب اللي قدامي يتحمل عواقب افعاله. فمثلا لو انا في حرامي دخل البيت عندي، اني اقرر اسامح الحرامي ده مش معناه ان هو ما ياخدش جزائه. في فرق كبير قوي قوي. انا بسامح، معنى ان انا بسامح هو ان انا بعرف احب، انا بعرف ارحم. فانا لو فعلا بحب اللي قدامي، انا هدفي ايه؟ مش راحة اللي قدامي، أنا هدفي خير اللي قدامي. فأنا لو اللي قدامي بيعمل غلط ومش بيتحمل جزاؤه، أنا في الحالة دي بصنع منه وحش. لكن عشان يفضل إنسان، أنا محتاجة إن هو يعمل إيه؟ يتحمل نتيجة أفعاله. فمثلا لو أنا حد أذاني، لو حد عمل تجاهي جريمة تستحق العقاب، تستحق انه الشخص ده اخد حتى اجراءات قانونية، ده مش ضد خالص ان انا اكون بسامح الشخص. ان انا اسامح دي مش حاجة معناها ان انا يعني انا في الاول في الاخر، انا لو هدفي خير الاخر، ده مش معناه ان انا هدفي راحة الاخر ولا سعادة الاخر. سعادته او راحته ممكن تتضارب جدا مع خيره، وانا لو بحبه اللي هيكون فارق معايا هو خير الاخر وليس سعادة الاخر.
0: يعني دي جملة مهمة أوي، يعني دي حتة كده إيه خلتني أفكر فيها. أنا فارق معايا يعني خير الآخر مش راحة الآخر. يعني في ناس تقول إيه الفرق؟ لأ، في حاسس إن لأ في فرق. أنا فعلا لو خليت حد يتمادى في الغلط يعني، وهقول إن أنا بكده بسامحه طول الوقت من غير ما يكون في أي حد أو لفت انتباه، او ان يعني زي ما قال كده صديقنا محمد في المداخله الجميله اللي عملها معانا، اني اقول لشخص على حاجه مثلا انت بتضايقني فيها، على موقف ضايق حاجه لا اتعديت حدودك فيها، هو ده نوع من التسامح. لان انا فعلا انا بحمي نفسي، انا كمان بيعلمه حاجه ان هو بالتعدي على الحدود ديت او الاذى ده هو بيأذي غيره وبيعمل يعني اذى رهيب، هو كمان بيأذي نفسه، لانه لما يتعلم ان هو كل حاجه تكون متاحه ومستباحه، هي نتيجه ده في الاخر هتكون نتيجه يعني الاذى والشر، وفي الاخر نتيجته بتبقى يعني صعبة، حتى لو بان في وقتها ان عادي الانسان بيعمل اللي هو عايزه وربنا ساترها. يعني حتى في مثلا الحرامي ده، يعني كان في الافلام بتاعت زمان كده ابيض واسود يعني شوية، لا لا الحرامي طلع في المشهد يقول لك يا رب يا رب استرها معانا. انت رايح تسرق يعني، انت مش رايح تشتغل، مش طالع يعني في مهمة رسمية، يعني انت رايح تسرق. ففي ان انا عادي اعمل الغلط وان مفيش اي مشكلة وان لا وربنا يسترها وبتعدي، لكن هي ممكن تعدي مرة واثنين وثلاثة بس لان يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز يديك فرصة انك تغير الطريق ده، مش معناه ان انت خلاص تكمل فيه وتعمل اللي انت عايزه، لكن لا مديك فرصة عشان تنتبه وعشان تغير من طريقك، ان بدل ما تأذي الناس او بدل ما تكون بتتنمر على حد. يعني بشوف ان مثلا لو ما تحطش حدود مثلا او لفت انتباه للناس اللي بتتنمر على صحابها يعني في المدرسة، بنشوف ان فعلا في ناس بتوصل بيها ان بسبب التنمر ده تنتحر. يعني بتوصل لحد ان هو ممكن خلاص يعني كره نفسه، مش بيحب نفسه عشان انت والناس اللي حواليك تضحك. فده لازم يبقى فيه حدود، بالعكس لان هو ما يأذيش غيره وما يأذيش نفسه وما يتأذيش من نفس الكاس اللي هو يعني بيجربه. فدي نقطة فعلا زي ما انت قلت، حتة يعني ساذجة ممكن نبقى الناس فاهمة عن التسامح، ان انا هسيب اللي عايز يعمل فيا حاجة يعملها، وده مش صح. بالعكس انا وقتها هكون انسان سلبي جدا، انسان بيعلم من غيره ان هو يعني يعمل في الناس اللي هو يعني اللي هي عايزاه. يعني عشان كده عايز اسمع منك فعلا ايه مفهوم التسامح القوي والصحي والحقيقي.
1: يعني عايزة قبل ما ادخل في الحتة دي كده عايزة اعلق برضو على حاجة وانت بتتكلم افتكرتها، يعني واحدة من الجمل اللي بسمعها كتير قوي لما تيجي حد يعمل حاجة غلط وتيجي تتكلم معاه، او انه مثلا تتحط في موقف، انه يعني هي جملة كده اول ما تسمعها هتعرف ايه الموقف اللي بتتقال فيها. دايما تسمع اللي هو الجملة بتاعت يا عم المحبة بتستر، يا عم المحبة بتستر، او انه دايما لما يتجاب سيره اي حاجه غلط بتتعمل انه لا لا ده المحبه بتستر. معرفش بتسمع الكلمه دي كتير ولا لا، بس انا عن نفسي الصراحه بسمعها كتير قوي. و يعني عايزه بقى افرق ما بين حاجه بجد كبيره ومهمه قوي قوي قوي قوي قوي. انا متفقه جدا المحبه بتستر، ولكن المحبه مش بتتستر، في فرق كبير قوي بين الاثنين. محبه بتستر ولكن المحبه لا تتستر خالص. يعني واحدة من المواقف اللي يمكن بتلفت انتباهي قوي في الحاجات اللي زي دي، ويمكن حاجة بتتكرر كتير قوي للأسف، هو إنه لما واحد في الشارع مثلا يتحرش بواحدة، ودايما هتلاقي رد فعل الناس عادة إنه أول ما بيمسكوه تلاقي دايما حد جه كده ويحاول يخليه يخلع كده ويخليه يمشي عشان يهرب، من غير لو البنت ايه عايزة تاخد حقها، عايزة توديه الاسم، عايزة تجيب ضابط شرطة وتقول له. دايما هتلاقي ناس بتحاول تعمل ايه، بتحاول تخلي الولد ده يفلت يمشي،
0: ما تضيعش
1: ودايما
0: مستقبله.
1: بالظبط دايما حجتهم انه ما تضيعيش مستقبل الولد، يا عيني الولد في عز شبابه ومش عارفة ايه. ولكن عايزة الفت الانتباه لحاجة مهمة جدا، انه انت كده بتضيع مستقبل، انت كده مش بتضيع مستقبله، انت كده بتضيعه تماما، انت كده بتساعد ان هو يتوحشن، يعني هو بجد يتحول لوحش، هو بيتحول لحيوان، لوحش، اي حاجة غير ان هو يكون انسان، لانه هو بيعمل حاجة وانا بتستر على الحاجة دي، ده هيعود بالسلب مش على بس مستقبله، لكن على شخصيته وعلى نوع الإنسان اللي هو هيكونه. فأنا مش بضيع مستقبله، أنا بضيعه تماما.

0: التسامح الصح، التسامح الصح واحدة من أكبر، هو ليه في رأيي هدفين كبار. يعني أول حاجة هو إن أنا نفسي لما بسامح غيري أنا نفسي بعرف أكون إنسان أكتر، لأني بكتسب وبتمرن على صفة من صفات الإنسانية، فأنا دي حتة بتكبر جوايا، في حتة إنسانية بتزيد جوايا، بعرف أكون إنسان أكتر. وتاني حاجة أنا ببقى عارف أعيش حر. أنا لما بفضل شايل من الناس اللي قدامي ومش عارف أسامحهم، دي بتبقى زي قيود ولكن مش عليهم هم، بتبقى سلاسل مش ربطهم هم لكن ربطاني أنا، كأن أنا في حاجة مقيداني. لما بسامح أنا اللي بدوق طعم الحرية من المرارة اللي كانت عايشة جوايا. فدي أول حاجة. تاني حاجة التسامح، لأني بسامح فرد آخر محتاج خلي بالي قوي قوي قوي إنه أنا بتسامح مش بتهاون، في فرق بين الاتنين. أنا بسامح ولكن بدون ما يكون في انفلات.
1: انا عجبني جدا المثل اللي انت استخدمتيه قوي يا ساندي، يعني في حته التحرش، معنى كده ان الناس اللي بتعتبر ان لا ما تضيعيش مستقبل الشاب ده ولا الراجل ده ويحاولوا يهربوه ويخلوه يفلت من عملته، ان ده مش تسامح. يعني دي نوع من ان الاستباحه، نوع من الاستهانه، نوع من اي نوع من ان الانسان يستوحش، وان بعد ممكن يكون بيتحرش ممكن يعتدي ويغتصب ويعمل حاجات بشعه كتير قوي يعني. يعني لكن عايز كمان في اخر يعني وقتنا كده، يعني لو انا فعلا نفسي اتعلم التسامح ومعنى التسامح الحقيقي، بفكر بحس فعلا ان التسامح دي حاجه مش سهله خالص يعني، وصعبة وتقيلة أوقات، لأن الواحد بيبقى جواه عايز إن هو ينتقم، جواه غيظ، جواه مرارة شديدة قوي. لكن بحس طب لما بيحصل انتقام، أنا ما أنا أنا الغضب اللي جوايا ما هديش للآخر، أنا جوايا لسه حاسس بالأذى، حاسس بالتعب، حاسس بالألم أو الظلم اللي تعرضت ليه يعني. لكن إيه اللي فعلا يساعدني يخليني أكون عارف أغفر وأسامح؟ يعني بالنسبة لي من خلال القصة، أنا لو كنت كان ياسين اللي صاحب الشغل والمال، يعني شايف إن هو قد إيه سامحه بالكتير قوي، كان هيقدر إن هو يعني يسامح في القليل. يعني نشوف قد إيه بيبقى لينا غلطات كتيرة وربنا سترها علينا، ربنا سامحنا، ربنا يعني غفر لينا. فأنا ينفع إن أنا كمان بالنسبة للي أنا عملته ده إن أنا أسامح أنا كمان يعني. وعايز أسمع منك يعني إزاي يبقى عندي قدرة في آخر وقت كده إن أنا أسامح.
0: يعني لو انا فعلا بجد مقرر من جوايا ان انا عايزه اكون بسامح، انا محتاجه اعرف كام حاجه مهمه جدا. اول حاجه انه ان انا سامح دي رحله انا بمشيها، الموضوع مش سهل. احنا ساعات بنبقى مش عارفين نعمل كده ومحبطين لان احنا مستنيين انه دي حاجه تحصل لنا فجاه، انه مشاعر دي اللي جوايا تجاه شخص معين ما تكونش موجوده. لا، دي سكة بمشيها وقرار أنا باخده، مش مجرد مشاعر بتيجي وتروح. فمحتاجة أعرف ده كويس قوي قوي عشان أعرف أتعامل مع الموضوع. تاني حاجة محتاجة أعملها هي إن أنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى. لما بتكل على الله سبحانه وتعالى وبسلمه أموري وبأقر إنه أنا مش أنا اللي بجيب حقي لنفسي، مش أنا اللي بتحكم في، ولا لا أنا اللي بنتقم لنفسي، ولا أنا باخد دور مش دوري، لا أنا بتكل على الله سبحانه وتعالى لأنه أنا من جواي عندي إيمان ومصدق إنه الله سبحانه وتعالى شايف الظلم اللي أنا بتعرض له، هو مش راضي بالظلم اللي أنا بتعرض له. في نفس الوقت هو يعني أنا ليا رب كبير، أنا مش كبير نفسي. أنا لما بقرر أنتقم لنفسي ده معناه إن أنا كأني إيه بقول لربنا سبحانه وتعالى على جنب، أنت كده أنا الكبير هنا. يعني أعوذ بالله يعني، بس أنا ليا رب كبير، يعني أنا ليا رب كبير هو اللي شايف وهو اللي يقدر يجازي كل واحد حسب أعماله. مش دوري إن أنا أجازي حد على حاجة عملها حتى وإن كانت يعني جت بغلط فيا.
1: يعني شايف ان ده من اقوى حاجة يعني اللي انت قلتيها يا ساندي يعني. وبحس ان دايما الواحد يحاول يطلب يعني من ربنا

ربنا المساعدة، يعني دايما يعني الله سبحانه وتعالى احنا خلقته اللي من تراب واللي ادانا حياة اللي يعني نلجأ ليه فيساعدنا. التسامح صعب، أكيد صعب، لكن لما أطلب المساعدة من ربنا سبحانه وتعالى في حاجة زي كده يعني أكيد هلاقيها. تاني حاجة برضو عايز أبص نتيجة الانتقام، مثلا لو أنا قررت إن أنا اللي هنتقم وآخد حقي بدراعي. تالي في قصص كتير قوي حوالينا بنشوف إن الانتقام بيجيب انتقام منه، مثلا حد مثلا زي في الصعيد في بلدنا هنا فكرة الطار، في يعني عائلات بقالها مثلا فوق 60 و70 سنة ويمكن أكتر، وباختلاف الأجيال، باختلاف إن الأجيال بقت يعني مش أجيال أمية لكن أجيال متعلمة، وممكن دكاترة ومهندسين ومحامين، لكن ما بينهم طار بقالهم 60 و70 سنة. ده من واقع في كرة في الصعيد، ده هقتل أنا موت لي حد، أنا هموت لك حد. طب أنت العيلة التانية، طب أنت موت لي حد، أنا هموت لك حد، وقتل وسفك دم شغال ما بيوقفش. طب ما حدش فكر إن الانتقام بقاله 70 سنة شغال، وضحايا شباب وناس وحزن وألم وفقد وما بيخلصش النزيف ده. يعني هل مفيش حد عاقل يفكر إن الانتقام بيجيب انتقام، بيجيب ألم، بيجيب حزن، بيجيب مرض، وما بيوقفش وكأننا في غابة؟ يعني لحظة إن الإنسان يتعقل كده شوية، ما يسيبش نفسه لمشاعره والأفكار يمكن الغضب اللي جواه اللي بيعميه، تهيألي الكوكب اللي احنا فيه ده يعني يستريح شوية من الدم ومن الغضب ومن الأسوأ الشديدة اللي الإنسان بقى فيه. عايز أقول ربنا سبحانه وتعالى عنده العلاج لأسوأ البشر، للي عايز نفسه الأمارة بالسوء ما تكونش بتغلبه. يمكن ده ختام وقتنا وحلقتنا للأسف اللي خلصت. يعني إن شاء الله ربنا يدينا إن إحنا نقدر يكون جوانا تسامح ومحبة ومساعدة لبعضنا البعض، بدل ما يكون جوانا انتقام. شكرا جدا لحسن استماعكم، شكرا يا ساندي على وقتك وعلى مشاركاتك القوية جدا. يعني شكرا لكل حد تعب معانا في الحلقة، وتصبحوا على خير.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت، ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
1: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين،
0: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق.
1: مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان.
0: اوقات بتبقى فيه حيره منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي.
1: النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهوله للاسف. في ناس فنانه في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
0: ودول بقى من اكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
1: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم ان هم غلطانين،
0: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان انه كلام مش كويس بس بيضايق.
1: مش بس كلامهم، لكن اوقات افعالهم كمان.
0: اوقات بتبقى فيه حيره منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم ازاي.
1: النوع ده خطر لانك مش بتكتشفه بسهوله للاسف.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه. لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيقرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه. لسه مكملين كلامنا في لعبه خد وخد. وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي ما كن، يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر، وكانت جزء من لعبة، لعبة اسمها خد وخد، الأول خد عطاء وبعدين خد أذى.
1: دكتور محمد طه بيقول أنه مهم أوي نعرف أن اللي بيعمل اللعبة دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها أو ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف أنه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الأم وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي، كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنا ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الالعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.
0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد. وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت واقول لها اهو شوفوا بسلم عليها وهي مكشره ازاي قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا هي عادتها كده ولا هتشتريها يبقى كده تبقى بتضحكي ما كنت يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صوفيا للاخر وكانت جزء من لعبه اسمها خد وخد الاول خد عطاء وبعدين خد اذى
1: دكتور محمد طه بيقول انه مهم قوي نعرف ان اللي بيعمل اللعبه دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها او ناوي عليها بوضوح يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف انه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم ومش لازم الام وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناويه ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكله او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقه معاها امبارح اكون قاصد او قصده العب اللعبه دي كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نيه وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنا ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الألعاب النفسية الخابية دي ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا

0: لسه مكملين كلامنا، وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوكي أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.
0: لسه مكملين كلامنا، وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوكي أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: في حاجه يعني المفروض كانت تبقى كويسه القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيده ليا جدا.
1: اوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش انا اللي بقى بتحمل مسؤوليه قراراتي. الخوف من الحاضر في اي قرارات باخدها ده حقيقي،
0: ممكن تيجي قدامي الفرصة وتيجي أوقات لحد عندي ولأني خايف أخد قرار ألاقي نفسي بضيع الفرصة مني
1: وأقعد بقى بعدها أقول يا ريت واندم على الحال بتاعي،
0: ويكون خوفي من أني أخد قرار النهاردة سبب في حاجة يعني المفروض كانت تبقى كويسة القرار ده جدا وكانت هتبقى مفيدة ليا جدا.
1: أوقات بقى بكون محبوس جوه خوفي وعايز حد كده اللي هو ياخد لي القرار علشان هو اللي يتحمل مسؤوليته، مش أنا اللي بقى بتحمل مسؤولية قراراتي.

0: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية
1: جداً
0: بتقول؟
1: جداً. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايماً ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط.

0: بمجرد اني ابص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني انا بفقد على طول فرحي، وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجة بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوة كتير بتحصل لي، بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوة وجميلة بس انا مش قادرة استمتع بيها لاني خايف.
1: رجعنا معاكم تاني وبنتكلم في الحياة سهلة وبسيطة. والفرحة يا إيمي كده ممكن تضيع مني لو أنا خايفة زي ما الأغنية بتقول؟
0: جدا. الفرحة أكتر حاجة في الفرح إني دايما ببقى خلاص بسيب كل حاجة مضايقاني وكل حاجة مخوفاني وركز بس إن أنا فرحانة وإن أنا عايزة أبسط اللي حواليا وأنا كمان ببسط. بمجرد إني أبص على الحاجات اللي بتضايقني وبتخوفني أنا بفقد على طول فرحي، وبفقد دايما سلامي لما الاقي كل حاجه بقيت زي جبال قدامي. فلو انا خايف دايما مش هحس بفرح، حتى لو في حاجات حلوه كتير بتحصل لي، بس انا دايما حاطط خوفي قدامي، فدايما هحس انه ماشي هي حلوه وجميله بس انا مش قادره استمتع بيها لاني خايف. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل، او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهة نظري ان هي حاجة مجهولة، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكرة انه ايه ده حاجة مجهولة او حاجة انا مش عارفها او حاجة مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفة من فكرة انه دي حاجة مجهولة. لكن وعلى فكرة هستمر ان انا خايفة جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيتنا النهارده الحياه سهله وبسيطه. دينا قوليلي كده ازاي بنخاف من المستقبل، او ليه بنخاف من المستقبل؟
1: بنخاف من المستقبل لانه من وجهه نظري ان هي حاجه مجهوله، فالانسان عنده طول الوقت خوف من المجهول، من فكره انه ايه ده حاجه مجهوله او حاجه انا مش عارفها او حاجه مش ضامنها، فطول الوقت انا خايفه من فكره انه دي حاجه مجهوله. لكن وعلى فكره هستمر ان انا خايفه جدا من المستقبل،
0: صح؟
1: لكن محتاجة انه اكون بطمن بحاجة اكبر من المستقبل بحيث انه الحاجة دي تطمني على المستقبل. لكن انا لوحدي كبني ادم محدود جدا وذات الطبيعة البشرية اللي بتخاف، لا هكون طول الوقت خايفة من المستقبل.
0: صح جدا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل في موضوعنا الحياة سهلة وبسيطة.

0: لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي. لسه مكملين كلامنا معاكم في الحياة سهلة وبسيطة وكلام في أغاني، وبنفكر كده في سؤال إنه ليه دايما يا إيمي عندنا الكلام السلبي أسرع من الكلام الإيجابي؟
1: يمكن احنا اتحطينا في مواقف كتيرة وحشة فبقينا حاسين إنه أنا أكيد أكيد أكيد في حاجة وحشة هتحصل يعني، أو إيه عارفة كلمة ما تضحكش كتير، أصلي لو ضحكت في حاجة وحشة هتحصل. احنا بقينا متوقعين الحاجة الوحشة، فاحنا مبقيش اصلا قدامنا فيه كلام ايجابي خالص خالص خالص. وكمان سهل ان احنا نقول عن بعض الحاجات الوحشة، لكن معرفش اقول عنك حاجة حلوة. يعني انا شايفة ان دينا وحشة في كذا كذا كذا، طب ايه مميزات دينا؟ انا الصراحة معرفش، لكن عارفة كويس جدا ان دينا وحشة في كذا كذا كذا. فاحنا بقى الكلام السلبي بالنسبة لنا أسرع. وأسهل بكتير مني أنا أتكلم وأقول كلام إيجابي عن الشخص اللي قدامي أو عن حياتي حتى.
0: ده حقيقي، يعني عايزين نكون الوقت الجاي نشتغل على إنه نركز زي ما كانت إيمي بتقول على فكرة الكلام الإيجابي أكتر من الكلام السلبي.